0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل أنت.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرص با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نواجكي فرز لمزقوت ونواجكي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه بشوا مسلم جراويتيوه چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى كتبت له براءتان براءه من النار و براءه من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه کی بكومل کشکی کت بودروز دکره لبهجدا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی

دکن داوای لی خوشبون بو او کسانتان دکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوش بو رحمی پی بکا پیشوا بخاری گراوی تیوا هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح إلى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر باوردارك بروابو مزگوت بو کردني نواجي با کومل اوا همو هنگاوكي كديني تاوانكي ريادة سردلتاو هنگاوكي تريشي چاكيكي بودنو سره برويشتنو هات نويشوا ام فرمودي لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا نويم او كساني كان يجب كومل داكن اگر ديارنا بالملائكة كان بدوايان دا دقرين پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتا كان ميخو بايان هيا وملائكتا كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتا نبدواي دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.

اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دا پاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا تي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيزار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي باچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاري مني
0: لا إله إلا أنت خلقتني
1: هيچ خوايك نيه جغلتو
0: وأنا
1: تو من الدرس كردو منيش بنديتو
0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
1: ولسر أو بيمان عهد بردوامم كداوم بيد أو اندي بتوانم
0: أعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيد أقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخشنا بيد جقلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوارخ ويندي أو شو مرت بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیا ساکنی تجوید و دوکوتنوی لحالا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوننوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقيك تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابر دوا هاتي نسر باسی دیارتین او هلانی که لکاتی وطنی پیتکانی زمانی عربی دا دوترید و باسی چند پیتک من کرد لوانی رابردو باسی پیتکانی غینو خواه من کرد و نمونه من لسر او هلانی هنائه و دیارتین او هلانی که لپیتی غینا اکرید با نمونه باس من کرد که جاری واهی قلقل اکرید با نمونه غیری المغضوبی مغ امشوازا حالایا پیست صفتی غیخوکی بيتي ياخد غينك أكريبا خاء كما ترى ديك لناو إيمي كردا بدي أكريب يغشى أكريبا يخشى ونمونمان لسر هلاكاني تر هنا يوا وبيتي خاء خوشويستان ديارتين وهليك بزور باوا أويك قلونا أكريد كقلونا كرا اللي فكيش لقاليا لاواز أكريب بونمونا كاتك وشي خالدين ألين قبلين خالدين هم خاء كمان لاواز كدوا هم أليفك لاواز بوا خمان بارزين لو هلان وهر باسي بيتي قاف مان كد خوشبستان وهر وها باسي بيتي كاف مان كد كمان مخرجيان ليكوا نزيكا أمرو بشتيوان بخواي پروردگاري نسر باس كدني سي بيت كمخرجيان وسطي لسان واتنا وراستي زمان ديارتين أو هلاني كرودة دن لكاتي وتني بي تي جيم دا خوشويستان بي تي جيم بابيري خوما نعيني نوكا درچكي ياخد مخرجكي ناوراسي زمانا لقل ملاشوا كاتيكا ام بي تي ألين أج مخرجي بي تكيش قبات أبيد دا أخريت وهيج ريريويك بو هات درچوني هوانية بو يبيوس السفتي قلقلي بيني بو نمونا كاتيكا بابي قلقلي بيلين أج ريريوي مخرجك دا اخريتو هيج مجالك نيا بو درچوني هوا ديارتينو هلاني كلم بيتي اكري خوش بيستان ديره دا وتني بصفتي خاوي الرخوة واتا بصفتي الرخوة او صفتيك دنگ لقاليا بردواما بلام جيم يشك لو بيتاني كا دنگ لقاليا بردوام نيا بلكو بيتيكي شديدة شديدشي مخلقلة واتا كاتك ساكن بيت صفتي قلقلة ورقلة بونمونا شو راسكي بمشي وازي جعلو بلين جعلو بيتكا ديش بكتتو اما هلايا وجنة شو وازي هلاكا چيا بلين وجنة جا ام بيتا ديش كريتوا اما هلايا خوش يوستان بيوستا ديش كريتوا لم بيتا نية حالتي دوميان تيكال كرني دانرقا ببيتي دال وكو شيوز راستك بمشيوازي يجمعون بلين بشيوه حلقة اميه يجمعون لقل دالات يكل بكريت شونك تارا ديك مخرجان ليكوا نزيك جاريواها جيمك اتشينو بو دال كميك زمان ما بينا بيشو ابي بدال يجمعون تيكلينكين لقل دالا بلكو يج بمشيوازا يجمعون بمشيوازا دلي ببرين تيكل كني دنگا كبا بي تي شين خوش يوستان بون من مجاهدين اما هلاي خوش يوستان بيست خوما بارزين نمشي وازا وتنا المجاهدين بمشي وازا بيلين حالتي چوارم گورینی بپیتیا وکو المسجد بلین المسید مسید المسید اما حالای خوشویستان یا خود دنگک لاواز کین المسید بیوستا المسجد جیمکا وکو خوی بوتره وطنی بپیتی گی کپیتی گی لزمانی عربیانی لزمانی کردیا هیا یکسان کراو با جی انگلیزی چوکا جی انگلیزیش با همان شیوه لزوربی کاتکانه هر با گی اخوانه تو هرچنا پیتکا ناوی جیه بلام لساوندکا یا خود لدنگکا که لزمان انگلیزی زوربی جار با گی اخوانه تو که برانبر با گی کردی بون منه بلین لجاتی بلین الحج بلین الحق امیش لناو امی نتوی کودا کم تر هیا بلکو لنتوکانی ترا ام حالتا بدی دکرید اما با نسبت پی تی جیم و خوشویستان پی تی شین که ویش به همان شیوه مخرجه وسطی لسانه بلام اگر پی تی شین بین نو بیری خومن پی تی شین نوراسی زمان من لگل ملاشوه بلام درچی پی تکا دانا خرید واتا مجالیک ما و تو بو درچونی هوا اش بمشي وازا اش و هر و هاوت من صفتی تفشیشی هه و صفتی ریخویشی هه کمالک صفتی ام پیتا دیارتین او هلانی کلکاتی وطنی پیتی شینا دکرید لاوازکنین دنگکا با هوی لاوازی پش بستن بردر چکیو که وکو اشترو یعنی مخرجکا لاواز بکین دنگی پیتکیش گورانکاری بسراید بلکو پیوستا تاو پشت بو مخرجه بسین ایش نک ایش ایش تارو اما حالای خوشویستان ایش تارو پیوستا تاو مخرجه که دانی پیابنینو پیتکه با تاو تی در بچید معنو گیربونی دنگکه لناو دن بو های نکرنوی کمی که نیوان شویلککن بو های دنگکه نتوانه در بچه ایت تارو اما حالای خوشویستان پیوستا دنگکه در بچید و باس من کرد لصفتی تفشتیه و اتمن کاته کشین یلین بانمونه اشترو دنگکا دا بشه بی با سی بش بشی سر پشتوی دان من لسره و که اگره و بشی دم من یه تدره و دانی خوارو من به همان شو اگره تو که صفتی تفشتیه که دروز ابی اشترو پیز نکد او مجاله کم کینه و با اوی که دنگکا گیر بی اترو اما حاله خوشویستان اگه من لو حالتانه بید حالتی سیم کم یک پیشخصنی در چکل ناوراسی زمان که دنگ یک در دچه تکل با دنگی پی تی سین مینس بونمونه مینس شیطان بلین مینس سیطان مینس سیطان لگل سینا تکلی بکین چون که نخرجی سینیش تارادیگ نزیک لشینه و بلام اگه من لیبید تکل کردنی یک دروز نبید مینس شیطان بمشوازه بیخونینه و حالتی چوارم قلو کردنی اگر لتنیشت پی دیشی قلو بید بون منوشی شططا بلین شططا شینکش قلو بکین خوشویستان اگر من لو حالت بی ش ممشیوازا اگر قرز بول لسر زمان من یا خود لوتنا پیویستا راهنان بکین چون که بدو باره کردنو چند باره کردنوی پی تکان ایم زمان من رادید لسری شططا نک شططا ش ش اما حالای خوشویستان شا پیتی که قلو نیه بین سر پیتی یای غیری مدی خوشویستان به همان شو یای غیری مدی مخرجکی وسطی لسانه ناوراسی زمانه امیش به همان شو مخرجکا دانه اخرید ملکو مجالی حت ندروی دنگو هوا هیلا پیتکو دیارتین او حالانی که لکاتی وطنی پیتی یا داده کریم زیاده روی لپالا پستو خسنسر ناوراسی زمان لکاتی در برین دا با تایبت اگر شدی هبو بون مونه اینما بلین اینما زیاده پالا پستو درست بکن ایاکا بلین ایاکا هسته که دنگی شتر لگل یاکا درست بیوکو یویک درست بید اگه من لو حالت بی بله وشی دومین ایاکا شده هی بلا حالتەکە والێ نەکەین کە زیادە ڕۆیت یا بکەین. ئیاکە بەم شێوازە نەک ئیاکە زۆر پەستان نەخینە سەر مەخرەجەکە. حاڵەتی دووەم بۆ ئەو دیارتینەوە هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتی یادا دەکرێت تێکەڵکردنی دەنگەکە بە بەشێک لە دەنگی مینگە وەکو ئەدونیا بڵین ئەدونیا دونیا تێکەڵی مینگەی بکەین ئەمەش هەڵەیە خۆشویستان ئەم یاای غیری مەدیە ئاگەمان لەو حاڵەتە بێ ئەدونیا بەم شێواز نەک ئەدونیا تێکەڵی مینگەی نەکەین بۆ یایەکی ڕاست و دروست و ڕاست دەر بچێت. خۆشەویستان ئەم سێپیتەمان باس کرد کە مەخرەجەکەیان ناوەڕاستی زمانە جیم و شین و یا و باسی دیارتینەوە هەڵانەمان کرد لە کاتی وتنی ئەم پیتانەیە دەکرێت. بڕگە یەکەمی بەرنامەکەمان بۆ ئەوەندە کۆتایی پێدێنین ناوبڕێکی کورد وەرەگرین و دواتر دێینەوە خزمەتتان بۆ خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان.

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: بله خوشویستان کۆتایی سوورەتی ئەلحاقا کاتێک ئایەتی 36 وشەی غیسلین دەخوێنینەوە ئەگەمان لەو غەینە بێت زۆر قەڵەوی نەکەن هێڵین غیسلین زۆر زیادەڕۆی لەکە وتنی قەڵەوکردنی پیتی غەینە نەڵین کاتێک کە مەکسوورە واتە کەسەی لە ژێرایە ئایەتی 37 خۆشویستان لا یەکولوه هەمیشە جەخت لەسەرەوەکەینەوە کە هەمزە صفتي قلقليني يا جماعة لو حالة بنلين لا يأكله يأكله أما هلاي خوش يسان يأكله بمشي وازم إلا الخاطئون أو همزة بهماشي والتحقيق يبكين نلين خاطئون ببيا ياخد خاطئون تسهيل بكريمة هلاي خوش يسان آيتي 38 فلا أقسم فلا أقسم أو قافا قلقلبكين فلا أقسم بما تبصرون أو باي قلقلبكين بلام قلو نلين قلو نلين نلين تبصرون هلا يخوش يسان تبصرون بمشي وازم وما لا تبصرون بهمان شواء أقامان لا بيتي باي كبيت قلو نكين خوش يسان آياتي تلوچوار كاتيكا ولو أما واواويكي لينا تقول أواوا مشددة أجمعن لي بالزور زاد روينك نلين تقول زاد رويتي أبكين بلكو هاد اعتيادي تقول بمشي وازا بيخونينو آتي تشلوبيانش خوشيستان لا أخذنا كاتك بيتي ذال أولين لا أخذ صفتي غيخوكي بيني لا أخذنا زوبرينين ونيكين بيتي زاي لا أخذنا أجمع لو حالة بيت چونك بيتي ذال لزماني كردياني جاري واهي وتني لسد زمان من توزيك قرصة أبي خمان رابيني لو حالته لو حالته آياتي چلو حوت خوش في السانكات كي إخفاي منكم علين منكم بمشي وازا كوتاي زمان من المسلم با ملاشو مانوا ومخرجي نونك نامينيد لبيايا تنها صفتي غنكي أمينيه منكم دنكيتو بو لوتمان نلين منكم شليك دروز بيت اغامان لو حالة بيت خوش بيستان سرتي سورة المعارج كاتيكا دس بيكين با آيات يكم سأل سائل مديك متصلة بيوسة شوار بو بيانش حركة دريجي بكينوا بعذاب واقع او ادغامي بغنية بمشي وازا بعذاب واقع نك بعذاب واقع أما غني لقلانا بياخد كم يكديش كده لقلانا بيت هلايا آيتي دوم خوش يسان وشي دافع كاتي وعينا علين أقاما لبنيكين بقلقان دافع أما هلايا خوش يسان دافع بمشي هذا صفتي بين يكي بيني يتر هيج كيشتما لك وتني بيتي عينا ناميني بهماشي وآيتي شوى تعرجل نلين تعرجل صفتي بينك تعرجل زمان بشكل من كما قريتو بودواوا تعرجل ملائكة بمشي وازا بيخنينو آيتي بينجم خوشوستان فصبر أو رايانا بيوس صفتي بيني بيني كان دنگ لقل يابر دوامي فصبر وهمزة كنا خوين نالين فاصبر همزيكي وصلة أو همزية ناخنين أو خوش يستان آيتي 6 إنهم أو نونا زمني غنكي دريش أكينو آيتي 7 ونراه نرا أو راي قلو ألف كيج لقليا قلو دبيت آيتي 8 خوش يستان وشي كالمهل توزيك راهناني زيادة الأبيد أم حالتيش بمشي وازا بوي آسان بلا السرمان كالمهل هايكا كميك دريش اكينو واتا صفتي ريخ وكيني كالمه مه كالمه ما بمشيوازا لامك بوي دني لامك در بكي بهمان شو آياتي نو كالعهن خوي بيتي ها بيتي كي لاوازا أقاما لبي نغين كالعهن عهن نونكش بشاينو لقالي هاكش كالعهن أو نونة بيسا أو كسي جمال ليقريد جوبيستي ببيت آياتي دخوش يسان ولا يسأل حميم حميما أو مدعي وضع زو كوتاي بينين واتب دو حلقي بيني نيكين باب فتحيك حميما ملكو حميما بمشي وازا با وسطاني شي ألفي شي مدي أوصينا سريبا أندازي دو حلقة بلا خوش بسان برغي دوامي برنامه كمان باوند كوتاي بيدينين تالا برنامه داعتو بيك دقينو بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی اگر دنیا اون دی بالی میشوله یک للای خوا بایخی هبوایا او قوم اوی با کافر و بی بروا دا پوشر و بی بایخ سرکری حق و نعمتکان نده بخشی. پیشوا ترمذی لا سننکی دا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. واتا خوشويست سلامي خواي لسر بيدا فرمي خوا خوي ببزيو نرمونيان ومهربانا لهرشي كارو فرمانيشا نرمونياني ومهرباني بيخوشا. بيشوا ابن ماجا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أگر ايو پشت بخوا ببستن با پشت ببستنكي تواو راستقينا اوال لاين خواوا بجيوي وجيان ورزق وروزي ددرين وقت چون بالنده رزق و روزی ددره، مگر نبینن چون بیانیان بسکی خالی و برسیتی و دچه تدرو اوالانیش بطیری و سکی پروا دگره توا لانکی. پیشوا ترمیذی یراویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، واشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی منو سر پرشتکار یتیم اوکو امدو پنجوائن لبهجدا اماجی با پنجی شهاده و پنجی ناوراسی کردو کم یک نیوانی خستن. پیشوا بخاری گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خود لقد غلق راوکان بپارزا دبیتا خوا پرسترین کس، رازی با بو بشی خوا پیداوی دبیتا دولمنترینو بینیاسترین کس، چاکل گل دراوسید بکا دبیتا باورداری کی باش، و چید بو خور پی خوشا بو خلکانیش پیت خوش بی دبیتا مسلمانه کی تواو، و زورش پی مکنه چون که بیگو من پی کنینی زور دل دمرینه. پیشوا ترمذی لسنن کیدا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی لقوچلی درخت یک لسر دیگایگ آزاری خلکی دادا پیاویگ بریه و لسر رگا لیده بو های ام کرداره و خرایه بهشته و پیشوا احمد و ابن ماجا گرابیانته. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سين بوياني مني بدست ناشنا باشتوا هتا إيمان نهين، وإيمانشتان تواو برنابي هتا يكترتان خوشنوي،
آیا کارو فرمانیک تان نشان بدم که اگر جبهجتان کرد بهوی و یکتر تان خوش بوی لناو خوتانا سلام بلاو بکنو. پیشوا ترمذی لسنن کیدا گراویت یوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي لروجي دوائيدا باوردر لخواي گوروش كومن نزيق دا كرتوا اتا خوايان دي خات جربالي مهرباني خويو داني پيدا دني بسرجمي گناهو تاوانكاني خواه گورو پروردگار پیدا فرمه بگو من گناه کنم دا پشتی لدنیا داو امروش چا پشتیان لید کمو لید خوش دبم. پاشان دفتری کرده و چاککانی ددره تا و دست. بلام کافرکان و دوروکان راد گیرن و بانگ بگیوی همو دروس کراوکان و ستینراوی گورپانی محشر ددره که امانن درویان بناوی خوا کردو درویان لگل خوا کرد. پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي وابل دنيا دا وكأوي غريب بي يان ربوار وخود بيك لخلق دانشواني غورستان بهنا أجمع. يشاء ترمذي لا سنن كيدا يرى بيتيوه.

بكسكانن اما سوكو ايشي كومن على سيكسيو تيتيا اي هاوار بحالم والله با زين با مراو شاراتو دولار على سي دال بخيوكا بكس بلي دال باشا اي باشا اگر ام انسان اگر نفهم نبي اگر ام كس دال بي ابي ام جمال بي حاشا عزيز يا بيستو ما بم جوي خوم بخزان كلي تو بزني باشا او احترام ادب تو بخزان كلي بزني اي تو صابريني آخر تو يعني تو اما بحرمتي وبسكايتي بم افرته بوچي وا سكايتي بيكي اي خوانا فرمو لقد كرمنا بني ادم اي من رسمع ناول لنا وي ادم بوچي بيرزي كي برامري تو خوبا مصوبانا زي اچي بو حجو عمرو زي بو حجو عمرو يتر خوالي خوش وي بخوا چاو بي ناكي بخوا خوالي خوش نابي چون تو مخالفي نصي قرآنك وعاشرون بالمعروف خوافر تو بجواني معاملي انا كلاوكا اي ما جواني كي اما جواني اسلاما اسلام اوا معاملي قال خلقكا جا انسان براسي من وكو خوماليم اما رأي خوما يعني تشبياو تشجن كرزيل بو يكتور ناهيني رزيلا كان دجمني اخوان دجمني بيغمبر الفاصل دجمني خلقن لبهاشتو دورن إش الله جاقان جهنم سقيا كان خوشيستي اخوان خوشيستي بيغمبر الفاصل خوشيستي خلقن إش الله جاقان بهاشتو لجهنم شو دورن ام قصية خواه خوي سخاوت منده خواه خوي بخشنديه رحمن ورحيمه برام بابا مصوان برام بابا مصوان نام مصوانه كرس رسقه ده دشمنه كي خوشي بخيوكا دشمنه كي خوي كبروي بخواني عياده بالله جاتي خواه كتا سر يسخان كتي خواه جل جل بخيوكا چاوي ياوبي اخلي ياوبي جو ياوبي كشي ياتي كوري ياتي جني ياتي مالي ياتي ساري ياتي نعمتي دنياي غرقي كلو لنعمتها بيسفتو صبلاي برعبر بخوا داك عايشة فرن هيج كاس من ديو بقل في غمر سخاوت مند بي امانيك ادعاي ما في افرتو اماناكا قوايا داوي حقي افرتكا وقوايا لقل اسلامة جايتيكا ورن لحياتي مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبي سوبيان صالية خزاني بيكينا باشا لبي سوبيان صالية خزان خزانكي خوي تقريب بيوجن بو اما يك لخزانكي بيغمبر دايك عايشة نبي اجبا فرماني خواهي ناوتي دايك عايشة نبي كجبو حميان بيوجن بو سي چن بحرمتو برزو سيري كدو چن رزي لقتون تعليقك سيكي ناشرين جنيوك لدانيك شقيك زليت فيكي لخزاني كي نكدو لماوي او سيو هش سالة دا چكم تو شاسو سيكا لبستو بين جيلي داركين سيو هش سال ام خزانانت بيخوا ازاري شانا او بخوا بخوا جاريوه بيطاقت شان كدو جاريوه بو بمان بيغمر لمزقو تاماو تو بلام نجنيوي نتفي نقسيكي ناشيري نحصاري خصوصا نبرسي كنون نتينوي كنون حياة حرمتي شي پاراستون اي باشا تولي من امتي پیغمرم ام حلوستت حلوستي پیغمرا علي صوصا اي نازاني اسلام ناشيري ناكير برشاي خلق اي نازاني ابي باپالي كراش بسر اسلامو اي خلق فلاكا سالي كاكو مراو شعروتا ظلم لخزانك اي ظلم لخزانك زلام هي بکشکی و تو برجنکی تو تیم جرم منال کچو بی طلاق دادم ده اما اموری جاهلیت نیا خوشی بخیونو ارزه خوب بخیونو هری نیا بر شهاده اما لسنجار عسکر بوین لبی برادر او تیب تیم قصه حالاشو پالاشو او تیم اما متخلیفه برادر او تیم ما مساو نیا هاتو بعسکر متخلیفی چیز متخلیفی اقلا کاتر شهاده نبی بقیاس تمانی جاریوه نبی بقی هست باشه ام شخصه لو بواره دا نفهمه لو بواره دا نزانه لو بواره دا اموری نفهمی و جاهلیتی تیاده ای باشه قرآن نفره و اذا بشر احد من الانس ظل وجهه مسودا وهو كظيم هر حد لخسخانش لخص خانه كانش لقر ريزو حدمت ما او افرتين كشي بيه كمتر هدية ورقليه او افرتين كوري بيه زياتري هدي لي سن لقرزو حرمت عافتك خواك ركي دابو بي ما شاء الله.

برایان و خوشکانی بارزم سلاو و رحمتی خوای گورتان لیبه اچین خزمتی سورتی آل عمران آیتی سی سورتی آل عمران وكو ترتيبي قرآني لدواي سورتي بقرة وهاتوه سورتي بقرة بس يوم ان بوكا ام انسانا هاتوت الدنيا جنشيني پروردگارا ابي ام سرزوية اودان كاتوا بلام بخريتي خوا بمنهجي خوا لرغي پیغمبران وسلامي خوا لهمویان بي و نمونه آدمی بو هناوینو داستانه که جراوتاو بلام خو همو کس دامزراو نابی لسرم ریگا سورتی آل عمران باسی اومان بو که ام منهجی بو تانهات و انسانکان و سطو بستو چوار هزار پیغمبر لپیناوی دامزراندنی ام منهجا کل بون ماندو بون زحمتیان کشا توش دامزراو بلا سري آل عمران باسي همان بوكا ام سورتا لآيات يكا و تا صد و بيست باسي او كاري گرياناكا لدروا روكان انساني من دار خطر درك يكان بويا باسي اهلي كتاب زوركا هرشكاني اهلي كتاب لآيات صد و بيست تا دو صد كأخير ام سورتا يه باسي او روب روب نواناكا لداخل انسانا لي قومه لداخل وهرشي ليكا لشيطاني لنفسي لهوا وارزوي ام سورة معالجة يودو دردي كردوا بوية اخيرا يدايتي دو صد افرميتي يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اواني ايمان تاني هناوا اواني بقناعتي خوتان ايمان تاني هناوا ابي خوراقر بن صبر بقرن نك خوتان بتنيا خلقيش فيري صبر قرتن بكن منالكان تان هاوريكان تان فيري كان صبر بقرن لسر دين داري ورابطو لو سنگرش كدين داري اكيتو سنگري تويا بازار نقطه ای که حرسیات سیاره تاکسی هر چیه اون نقطه حرسیاتیه می هر یکی گلیما کلبر یکی گرت ولم دین داریا دیلی وش ادا مزرا و با لخواش بترسا تا خوای گور سرکوتن بنیره آیت سی سوره آل عمران باس یوم ان بوکا امان بابو بابتی قیامت باس يوم كا امان بابو بابتي قيامت باس يوم ان بوكا اواني لدنيا لسر دين داري صبريان

مامەڵی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەرامبەر بە هەڵە و تاوان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون واتهم مروبكان هلا دكنو تاوانيش دكن بوي هيا هلا بكنو توشي تاوان ببن بلان باشترين كس لو هلا كارو تاوان بارانا اوانيانا كبرشيمان دبنوه

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمدش پیغمبرو اسلامش آيينم بيت او خواي گور لگناه كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شار اسلاماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك

يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

أرضجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

أو فرموداني كباس للرحمة خوادكا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي. أبو هريرة ضلي بيغنبري خواد رود السلام خويل سربي فرموي: خواي قورة فرمويتي رحمة بيش غضبو توربونم كوتوا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. أبو هريرة ضلي بيغنبري خوا درود سلامي خوي لسر بفرموي: كاتك خوا مخلوقاتي دروس كردوا بدستي خوي لسر خوي نسيوتي كرحمتم زال دبيت بسر غزب وتوريم دا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. أبو هريرة ضليه بيغنبري خواد رود السلامي خواه لسر بفرموي: أجر مروفي بروادار ديزاني خواس زايتوني لايا كستمايتون بهشتي ندبو، وأجر كافريش ديزاني ترحمتك لاي خوايا كزل بهشت بأميت ندبو. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. أبو هريرة ضلي بيغنبري خواه درود السلام خواه لسر بفرموي: خواه قوركاتك كمخلوقاتي دروس كدو بدست خواه لسر خواه نسيوا كرحمة مزال دبيت بسر غزبو توريم دا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أبو هريرة ضليه بيغنبري خواد رود السلام خواه لسر بفرموي: خواه رحمتي كردوا بصد بشوا نودنو بشياني لاي خوي قل داوتو يك بشياني دابا زاندو تسرزوي زالو تاك بشيك مخلوقات لنيوان خوين دا رحم بيكتري دكن حتى أسب بي لبتكي برز دكاتوا لترسي اوي بري نكويتو آزاري نداد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنب لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم. ابن عباس ضلي بيغنبري خواه درود السلامي خواه لسر بفرموي: اگر ايوه تاوان تان نكردايا او خواه گوره كومالشي دهينا كتاوان بكن حتى ليان خوش بيت. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة عند الله 100 جزء فقسم بين الخلائق جزءا، وأخر 99 إلى يوم القيامة. ابن عباس ضليه بيغنبري خو أدرود سلامي خواه لسر بفرموي: رحمة لاي خوا صد بشا بشي چاني لنيوان همو مخلوقات دادا بش كرتوا ونودنو بشي دوا خستو بروجي قيامت. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. أبو سعيد ضلي بيغنبري خواد رود سلامي خواه لسر بفرموي: أغر دتان زاني رحمة خواتا تراد ديكا أو بأميدي أو رحمة بالتان ليتا دايوا. عن معاوية بن حيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة فبث بين خلقه رحمة واحدة فهم يتراحمون بها، وإدخر عنده لأوليائه 99. معاوية كري حيدة ضليه بيغنبري خواه درود السلام خواه لسر بفرموي: خواه صد رحمتي دروس كردوا
یک رحمتیانی لنیوان دروس کرا و کان دا بلاو کردو تاو همیان بو دانا رحمه رحم به یک تری دکن لنیوان خویان دا و نو دونو بشی لای خوی حل گرتوا بو دوستکانی عن ابی سعید قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة عن ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير وأخر 99 إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. ابو سعید دلی پیغمبری خواه درو دو سلامی خواه لسر بفرموی او روژه خواه گوره آسمانکان و زوی دروس کرد 100 رحمت چشی دروس کرد یک رحمت یعنی لزوی دادانه ایتر بو تاک رحمته که دایک سوز و بزهی هیا بسر مندالی دا جان لبران و بالندش بسر یک تری دا و نود و نو بشی دو خستو با روژه قیامت زا کبو با روژه قیامت خوای گوره باو رحمتا نو دنو بشکی تر پردکاتو تواوی دکات. عن علی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من العبد إذا قال لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال عبد عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. علي دلي پیغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي خواه گوره پی خوش و بناوازه سيري بنده دکات اگر بوتي لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوب انه لا يغفر الذنوب الا انت واتا هيت خواهيك نية تنها تونبت براستي منيش ستمم لخوم کردو لتاوانا كانم خوش با هیت کسی گنی لطاوانکان ببورید تنها تو نبید. اویش ده فرمید بندکم زانی که پروردگاری چی هیا ده بوریدو سزاش داد. عن ابی ایوب الانصاری انه قال حین حضرته الوفا قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى خلقا يذنبون فيغفر لهم. أبو أيوب لسار مرك داودي شتيكم لشاردون توكل بيغمبرم بستوى درود سلامي خويل سربي كبيغمبر سلامي خويل سربي دي فرمو أجر إيوة تاوان تان نكر دايا خوي قورة خلقانشي دروز دكرت كتاوانيان بكر دايا حتى ليان خوش بيت. رون کردنوی فرمودکن دوائی ام کومالا فرموده پیروزه که باز لرحمتی خوادکن پیوسته تیشک بخین سرچن خاله چی گرینگ یکم خوای گوره رحمتی شی هی و غزبی شی هی بلام رحمتک زیاد رو زالا بسر غزب و تو ربونی دا دوام او تاک بشا رحمتی که لسد بشک دای بزاندو تسر زوی رحمتی چی گشتی کافر و مسلمان و همو جان لبرانش دگریتو و لسر زویده. بلام، او نو دونو بشه که حالی گرتو با قیامت کافر و بباوران و اوانی شریک و حوالیان با خواب ریار داو نگریتو اگر پیش مردین یان لدنیا دا توبه یان نکرد بیت و تایبت با مسلمانان و باورداران و دوستانی خواویا. ان الله لا یغفیر ان یشرک به و یغفیر ما دون ذلك لمن یشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سورة النساء آية 38 سيم خواي قورا بي خوشا كبندكاني توبا لا تاوانا كان ينبكنو بشيماني دربرنو داواي رحمتو لي خوشبون لپروردگاري خوايا مكن وهركز براستيو لناخي دلوا لخواب باريتو بليد اي پروردگاري من هيت خواي اغنيتن هاتو نبيت من تاوانم كردو ظلمم لخوم كردوا لیم خوش با کس لطاوان نابوری تنها تو نبید اوه خوای گوره برا دیک او نزاو پارانوی پی خوش که او بنده خوی ببنده چی نوازو زی سر سرمان دزانی تو خوی بلامی دداتو دفرمید او بنده ام او راستی زانی و
که پروردگاری چی هی دبخشیتو سزاش داد. خوای گوره حزناکت بندکانی تاوان بکن یان هنیان بداد با تاوان کردن. بلکو مبستی پی اویا که اگر مروف لسروشتی دروس کردینی دا وکو فریشتکان وابونایا که هر جیز تاوانو به فرمانی خوانکن او خوای کربزی کمالک مخلوقی تری دروس دکت که لسروشتیان دا میلی تاوانو خراپکاریان تیدا بید پاشان به همان شو فرمانی پیدا کردن که خوایان لتاوانو خراپکاری دا بپارزن و رگی تو با کردینیشی پیدا ناساندن حتی لیان خوش بیتو لیان ببورید بو اوی ببندکانی خوی بسلمینید که خوای گوره لیبورده و خوانی رحمتا و حتی زیاتر لمانای ناو پیروزکانی خوای گوره تی بگین الغفور الرحیم غافر الذنب قابل التوبه بوی همون نوی آدم گرفتاری تاوان و گناه ده بیت بلام گرینگ لو دایا که توبه لی بکاتو پشیمان بیتو داوی لی بردن لخوا بکات هر وقت پیغمبری خواد رو دو سلامی خواه لسر بیده فرمو کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون واتا همو نوی آدم حلا دکن و باشترین یان اوانن که توبه لو حلا ندکن.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: اعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك، يا غفار الذنوب. وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: قد بيت و پاشانش دمريت خواي قوري لقرآن بيروز داد فرميت لسورة حديد دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ابن كثير مفسر قرآن رحمتي خويلي بيد فرميت درباريم آيتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واتعيكات نهات وكأمدلا أمدلي إيمان دارا نرم ببيتوا لكاتي ذكر يادي خوادا لكاتي موعظة مشغاري دا لكاتي يوغرتن لقرآن دا وليتي قيشتنو بابندبون بيو جيبجي كردني وباشن رب العالمين دفرميت ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خواهي قورن نهيدكات قد غدكال إيمان داران كخويان بشبهين بواني كوا هلقري كتاب أسمان يكان بون لبيش أوانوا لجولكو مسيح يكان چيان كر دسكاريان كر كتابكي خواهيان قوري بدستكاني خواهيان أم پيام خواهيان بپاره کی کم فروشتیان خستیان پشگویان راجیوازکانیان تیکل کرد ایتر ام دینه لحقیقتی خویان نما زانو راهیبو احبارکانی خویان کرده هاو بشی خوا بهویم کاریانوا ام روشتن نشیاو نادرستیانوا دلکانیان رقد بو کدلیش رقد بو یتر امشگاری ورنا گریت کدل رقد بو یتر نرم نابیتوا بوعدی بهشت یان بهرشی دوزخ وزوریشان لوانا وکایت کافر میت فاسقن جار رقی دل برنجامی او طول الامديه او ما ودريجي كوال كتاب اخوا لقران كي اخوا دور كوتويتوا سودمان لي ورنغرتوا استفاده من لهدايه النور كي ورنغرتوا او جياني كدبخشي دي بخشي توبدل يمي برنكوتوا سيد برحمت بي لباسیم آیت مبارکه داده فرمید دلی مروف زو حل دگره توا زوشتی لبیرده چه توا ناستیشا زو روشنایی تیده چه تو پرشنگ داده توا جا اگر ماوی کی زوری بسر چو یاد نخرایه و ذکر و یادی خوایی نکر رق دبیت روشنایی که ده کجه توا تاریک دبیت بوی بردوام ام دلا پیویستی بوهی یاد بخری توا بو اوی ذکر و یادی خواب کات بو اوی ملکچو خاشع بید کاتب بدری لم دلا بو اوی روشنایی در کات ابي ببردوامي بآگا بيتو لغفلتو بآگايي بدور بيت بو اوي توشي دل رقين بيت هر اميه ابو موسى اشعري رضا و رحمتي خواي لي بيت آگا داري قتاب يكاني زانز دكات بوي كوا آگا تان لي بيت ما وكان تان لغا القرآن دريج نكنوا بویا نامەیەک دەنێرێ بۆ قورئان خوێنەکانی بەسرە و پێیان دەڵێت کە 300 کەس بوون قورئانیان دەخوێن پێیان دەفەرمێ ئێوە چاکترین خەڵکی بەسرەن وە قورئان خوێندن خوێنەکانیانن بیخوێنن با ماوە زۆر نەبێ لە بینی ئێوە خوێندنی قورئانە دوور مەکەونەوە لە قورئان پشتگوێی مەخەن ئا ئێمە ڕەمەزانە و ڕەمەزانە چینە خزمەتی قورئان دڵەکانتان ڕەقە بێت هەر وەکو چۆن دڵی پێشینەکانتان ڕەق بوو بەهۆی دوورکەوتنەوەیان لە پەیامی خوادا هاوڵی نازداری پێغەمبەری سەلی الله عەلیه وسەلەم عەبدوڵڵای کوڕی مەسعودە فەرمێت ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم بام ماوي نيوان إيو قرآن چون خزمتي قرآن لتي قيشتني جيبا جي كردني زور نبي چون كدلا كانتان رقبت خوش بستان كواتبم خالانا تيدقين كا ئەبێ ئینسان زۆر ورد بێت وە زۆریش ئاگای لە خۆی بێ وە زۆریش دڵسۆزی خۆی بێت بۆ ئەوەی ڕێگە نەدا ئەم دڵی ڕق بێت چونکە گەر ڕق بوو حەق نابیستێ حەق نابینێ داناسڵەتێ بۆ بیستنی حەق گوێڕایەڵ نابێ سەرکەش دەبێ لە گوناحە ئەتلێتەوە وەڵام دەرەوەی شەیتان ئەبێت بۆیە خوا پەنامان با ئەو کاتە تەوبە ناکات و دۆزەخیش جێبێت خوایە بەخاتری گەورەی خۆت عەزەمەتی خۆت ذوالجەلالی خۆت دڵ و دەروونمان نەرمونیان کیت و لە دڵ ڕەقیبمان پارێزیت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورب بي أو بعداشتي دداتوا شونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعد اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: وادي محراب دنگي بوگياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبنورين يکاني قرآني پيروز دادجين لجير سيبري واتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسود دكين برنامه سايا بورابي آياتكاني قرآني پيروز لآمدو بيشكش کردني ما

各样的。فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل

عيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة اجعل خير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل وبعزتك أستنصر فانصرني وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني فنعم النصير والوفاء.

0: او روشا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان کبر رخصاریان جادکرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران بالرخصاريان دادا ناسرينوا أوسا دسجير دكريد لناو تاوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقريدو زخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما اودو

0: لو بهشت دا حوری تیا دایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن كامي بسناكا
1: كأنهن الياقوت والمرجان
0: أو هاو سرانا لجواني وشوخو شنجي وقشنجي دا وكو ياقوت ومرجان وان كدو جور قوهري بنرخن لدريادا دردهنرين
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكا كامي بسناكن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
0: مگر پاداشتی چاكا تنها چاكن يا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: مباركو برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتيك خاوني برزيو بلنديو ريزي بسنورة بو ايمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: إذا وقعت الواقعة
0: كاتيك رودا والسامناك كبيش ديت ما بز روجي قيامتها
1: ليس لوقعتها كاذبة
0: روداني وكارسات حقيقته كزنات وانت برواي بين بيتو براستي نزانيت
1: خافضة الرافعة
0: نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پاية داردبن خوانا ناسانيش سر شور ورسوا

0: كاتيك زوي دشلقيتو بتندي دلرزيت چوكان يشورد خاج دبن تختو صاف دبن برزي كان نشي وكان پردكن دبن تبوتوزي چي پرشو بلاو زويان بي تختو ريك دكريت
1: وكنتم ازواجا ثلاثه
0: او كاتئي ودبنا السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي الراستان دردكوون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگار يانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمد دا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چي زوريان لوانن كزوتون بدن بانگوازي خداوا دسته چي كميشيان لوانن كدواتر بشوين اوان دا ربازي ايمانيان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شان يان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارة كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهجدا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديت ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنديچيش كحزي ليبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو

0: تمام
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت جور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو ولام دانوو قصه خوش نبید
0: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
1: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
0: فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود
1: لجر سبری سدری به درک دان هروها درختی موزیش کبر همکانی چین چین لسر یکن لجر سبری دورو دریش دان لو باخ خوشا ندا
0: و ماء مسکوب
1: تافگی جوان و حوز و فواری رازا وی تیدایا
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبرو بومي تواود بيت نقد غكراويشا
0: وفرش مرفوعة
1: اروها راخري برزو بلندي ليا
0: إنا أنشأناهن إنشاء
1: او حوريان امان بتاي بد بو دروست كردون
0: فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين
1: كردومان بحورياني هميشه چيج هاو سركانيان زور خوش دويتو همو يان هاو تمنن امانا همو يبو دستي راستا كان اواني نامي كردو وكان يان دراية دستي راستيان
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
1: اوان الدستي چي زور يان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا
0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
1: لولا شوا دستي چپکان قرب سريان بو بارو دوخي كتي كوتون
0: في سموم وحميم
1: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودتلينوا
0: وظل من يحموم
1: رادكن بو جير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكلتي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: تنك براستي أوان كاتي خويلنا وناز النعمة حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: أوان بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: باشان بيگمان ايوا اي گوم رو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتيش دخون ورگو سكتاني لي پردكن انجا آوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيامت دا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين او من يكل جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردمدا زانست هندق نهين يكاني رون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدا قريت لقال هيلكوك يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكان يان ايما بديهنرين
1: نحن

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوه کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كوات بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زوی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ایو دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براسی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوی و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندوه لحورکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبته و
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجي او آگر نادن کدای دجرسينن لجورها سر چاووا چي او چونا
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ايو داركيتان دروس کردوا يان ايما بدي هنرين امش اماجيا كان نوت لدرنزامي جير و جوربوني دارستان كان بدي هاتون
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردومانة هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردومانة هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالتشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كلجمار الناين
1: وانه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگمان ام سويندك گربزانن سويندي چي زور گوريا لم سردمدا زيات الرون بو توكخ خداي بديه نر مليون ها كاش شانو مليار ها استيري دروس كردوا ككوم علي خور لا استيدا زور بتوكن
1: انه لقران كريم في كتاب مكنون
0: براستي اوي كا محمد دي خينتوا قران يك زور بيروز وبريزا لكتب شارا ودا كا لوح المحفوظه باريز راوا اروها نسخه کانی سرزویشی پارز راو دبید هتا دنیا
1: لا يمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاین پروردگاری جهانیان و نیردرا و تخوار و
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهمو الرئيس دا كدر باري قرآن وطرا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن بران برام گفتارو فرمو ديو كم ترخمن لبجيهناني فرمان كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقاتا قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنج ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك دا كأيمن لأيوان نزيق ترين لي بلام أيوان نامان

0: استي اوانا بيت كقمران وبروايان ببرنامج خدانيا بآوي لكل بيشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: براستي اوي كباس مان كرد حقيقة الراس تقينيو دور لقمانا
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا استايشو سباز غزاري پروردگاري غوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا تسبیحاتو ستایشی خدا دکات اویش ذاتی چی بالا دستو دانایا

اواني كباوريان هنا وبخداو بيغمبر كاني اوان الراس والراس قوكان شهيد كانيش لاي پروردگاريان پاداشتو نور روناشي تايبتي خوين هيا اوانشي كباوريان نهنا وو آيتو فرمان كاني ايميان بدروزاني اوان النشتجي دو زخن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بە سەرگانی پێغەمبەر اسلام و بە سەرگانی یارانی و شوێنکەوتوانی بەگشتی صلاح و رحمت و بەرەکاتی خواتان لەبێت. خوشک و برازەکانم بیسەرانی بەڕێز، خوشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان، بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 111 بە دیداری بەڕێزتان شاد بوومەوە. سەرەتا داواکارم لە خوای مهربان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزراو و ڕاوەساو بکات، وای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت، عاقبەت خێرمان بکات، لە هەموو دەرد و دا و نەخۆشی و ناخۆشیەك هەموو لایەک بپارێزێت، وڵاتمان پڕ خێر و پڕ بەرەکەت بکات، بەرەکاتی ئاسمان و زەویمان بێعەتا بکات. داوا لە خوای پەروردگارەکەین، خواست و داوای شەرعی ئەوانەی کە پێویستیان پێیەتی خوای گەورە بۆیان دابین بکات، قەرزارەکان قەرزیان لە کۆڵ بکاتەوە و کار ئاسانی بۆ ژیانیان بکات. هەر کەسە کێشە و گرفتی هەیە بۆی چارەسەر بکات، هەر کەسێک نەدارە دارای بکات، هەر کەسێک بێخانولانەیە پێی عەتا بکات. خۆشەویستانم لە درێژی بابەتەکانمان سەبارەت بەوانەکانی ژیان لە بەشی 51 نیوانەکانی ژیانداین. لە ئەڵقەی ئەمڕۆدا چەند وانەیەکی تر لە خزمەت بەڕێستانە عەرز دەکەین کە زۆر گرنگە لە ژیانمانە لە بەرچاوی بگرین، و بەڕاستی کاتێک کە ئێمە سەیری ئەزموونی کەسانی پێشخۆمانەکەین، بەتایبەتیش کەسە سەرکەوتووەکان، وانەکانی ژیانیان دەبێتە دەرس و وانەش بۆ ئێمە. مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سوباعی ڕەحمەتی خوای لێبێ لە یەکێک لە وانەکانە ئەڵێ لە دوو حاڵتدا خۆت لۆمە بکە و خۆت تاوانبار بکە. یعنی دوو حاڵەت هەیە گرنگە کە ئینسان لەو دوو حاڵەتەدا لەخۆی ڕازی نەبێت و هەمیشە سەرزەنشتی خۆی لەو دوو حاڵەتەدا بکات. یەکەمیان لە زیادە خستنە سەر ئەوەی خوا فەرمانی پێکردووە یان قەدەغەی کردووە. یانی چی ئەم قسەیە؟ یانی کاتێک کە تۆ خوای گەورە ئەمری بە شتێک کردووە، شتێکی لەسەر فەرز کردووی، ئیتر پێویست ناکاتەوە لە سنووری ئەو فەرزەی کە خوا فەرزی کردووە تۆ شتێکی تر فەرز کەی لەسەر خۆت، یاخود خوای گەورە شتێکی قەدەغە کردووە، نەهی لێ کردووە، حرامی کردووە، پێویست ناکات تۆ بڕۆی شتی تر حرام کەیت. رەسوڵ الله صلی الله علیه و سلم فەرمێتی الحلال بین والحرام بین، حلال ئاشکرایە و حرامیش ئاشکرایە. ئەگەر شتەکە گوماناویە ئەوە جیایە، وەکو لە حەدیسەکەتا هاتووە، ئەبێ ئینسان بۆ ئەوەی دینی و ئابرۆو ڕەوشی خۆی بپارێزێ خۆی لە گومانەکان بەدوور بکرێ، وەرە شوێنێکی شاکە گومانی تیابێ لەو شوێنانەشا خۆی بەدوور بگرێ. بەڵام بەوەی کە تۆ خوای گەورە شتێکی حەڵاڵ کردو تۆ بچی حەرامی بکەیت، یاخود شتێکی حەرام کردو تۆ بچی حەڵاڵی بکەیت، ئەمە زیادە خستنە سەر ئەوەیە کە خوا فەرمانی پێکردووە و هەروەها زیادە خستنە سەر ئەوەیە کە خوا قەدەغی کردووە. بۆیە هەموو شتێک ئەسڵ لە شتەکانە حەڵاڵ بوونە، ئەوەی کە بە نەسێک حرام کرابێ ئەوە حرامە. ئیتر پێویست ناکە من و تۆ بکەوینە فەتوادان یان کەسانێک بەبێ عیلم فەتوا بدەن شت، یا بڵێن خەڵک والێ بکەن حەڵاڵی لێ حرام بکەن و حرامیشی بۆ حەڵاڵ بکەن. یعنی کەواتە لەم حاڵەتەدا لە زیادە خستنە سەر ئەوەی کە خوا فەرمانی پێکردووە و ئەوەی کە خوا قەدەغی کردووە، ئەلە وایە بەڕاستی ئینسان ئەبێ سەرزانشی خۆی بکە و بێ خۆی بە تاوانبار بزانێ ئەگەر ئەو حاڵەتە لە خۆیان دروست ببێت. حاڵەتی دووەم لە کەمتەرخەمی ئەوەی خوا فەرمانی پێکردووە یان قەدەغی کردووە. کەواتە ئەم دوو خاڵە گرنگە لەوەیە کە ئەبێ ئینسان ئاگای لە خۆی بێت. یعنی و چۆن یعنی وتراوە نە ئیفراط و نە تەفریط، نە زیادە ڕەوی، نە شلگیری، نە حاڵەتێکە وابکی کە شتێک خوا حەڵاڵی کردووە تۆ بێنی بۆ کۆڵی فەرامۆشی بکەیت، وێنە دەیتە حەڵاڵ، وێنە دەیتە حرام. ئەم کەم تەرخەمیە خراپە و ئەو کەم تەرخەمیەش خراپە کە تۆ هەموو شتێک یعنی واجباتەکان زیاد کەی لەسەرت و حرامەکانیش سنووری حرامەکانیش زیاد بکەیت. ئەوە بەڕاستی لە سنەتی پێغەمەرانیە صلی الله علیه و سلم، بەڵکو شتەکان حدودیان دیاری کراوە، خوای گەورە حەڵاڵی دیاری کردووە و حرامیشی دیاری کردووە. لەبەرەوە ناکرێ ئینسان کەم تەرخەم بێت
لا او اخوا فرمانی پی کردوا کم ترخم به جوانه داتا حرامکان هر شک هبو لو کوله بخوی حلال بکا یعن مثلا چی پرسیاری گکا ام پرسیارا ما مصایی پی کتو اوشت حرامه اچه دم مصایی تر اکات دشوینی تر اکا بو اوشتک بخوی حلال بکات او براسی حالت که به انسان آگایی لخوی بید ابه جرأت ندا بخوی شد لسر خوی فرض بکات وقتی خوی برادر یکبو لهشتاکانا خوی گوره اویشو یمش عاقبت خیر بکات لباسی سنتی ویترا او ایود من سنتی ویترم لسر خون فرض کدوا ایون پیموتوتم برای عزیزم سنتی ویتر سنتا بای پیوتر سنت پیناسی سنت بریتی لویکا اویکا سنت انجام اداد خیری دزدکوه اوی انجامی ناده گناه بار نابه یعنی اما واجب نیت اگر بیتو تو بلی پیناسی واجب بریتی لویکا هر کشتیک بی کی اجری دست اکوه اگر نیکی گناه بار بیو تولد لی سنت و عقوبه هبه یا خود کاتی کباسی قدغ کرا و حرام کان کری حرام بریتی لویکا اگر اویکا نیکات خیری دزدکوه اویکا بی کات عقوبه عدیتو سزای لای خوای گوری هیا بلان کاتی که زنان هاتون ام حالتانان بش کدوا باسی واجبیان کدوا باسی مندوبیان کدوا باسی حرامیان کدوا باسی مکروهیان کدوا باسی مباحیان کدوا ابی براسی انسان یعنی بچاروشن بی لسر ام بابتانا دی او برادری که سنتی ویتری لسر خوی فرض کدبو نزانم خوای گورو کو عرضم کدن هدایتی اوی شوی مجبدات لوانی استانی جکانی جو خوبی ویز نکات فرض کانی جو خوبی ویز نکات اول شوی و اول شوی بایم پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمان کافر می این هاد دین متین فاغلی فیه برفقین افرمی ام دین بتوا بنرمی بچور ناوی فین المبت لا اضا انقطع ولا اضافا ابقا شد لسر خود خورز مکا چون که اگر تو واقعی ام رگای دور دریجا تمنی که دور دریج لبردم تا های خود تو نازانی چن اجیب کاتی که توشتکان لسر خود قرز اکی تو لوانه برگی او رگانه گی اگو تو چون فرموده که فرمی فا این المنبت لا اضان قطع ولا ظهرن ابقا چون بلی اسبه کتبه اسبه اگر باری زوری لبنی نر رگا که پی ابرین توش اگا اگین تمنزل ابرو براسی دینداری بریتی لوسطی تو میان روی لوانه که تی لوانه کانا ماموسا علیه هر کس دنیا بو لحکمت و عدالتی خوا آرامی گرد لسر قضا و قدری خواه دبیت پیشوا لمتقین دا یعنی چی؟ یعنی او کسی که اطمئنانی بود روزه بید برانبر حکمت و عدالتی خواه اطلاع او که آرامی بود روزه بید یعنی آرام بید برانبر هر قضا و قدری که که رو اداد اما براسی پی موایه لباو با پیرانی ایمه زور برجسته بو یعنی امن ده دلنیا بون لحکمتی خواه لعدالتی خواه او باوکانی که ایستاش مثلا دو چهاری مصیبت ناراحت یک شیگ ابنوا یعنی امن ده ایمانیان به عدالتی خواه یا امن ده ایمان مطمئنن دلنیان لا حکمتی خواه لعدالتی خواه ایتر قهر قضا و قدر رو اداد احرام بگرن برام بری برام بر قضا و قدر کن با احرامن صابرن خوگرن ام کسانا براسی ابن پیشوا ابن امام با کسانی که متقين بو كسانك ياخد للرز بندي متقي كان او انا ابن امام ابن بيشوا كواتا ابي احمد الضياب كخواي غورا همشتكاني بعدالته وهالشي في الرؤى ذا لجياني تودا او الضنيابك خير لودايا بو يجاري واي احمد دعاء كاي بوشتك تمنى اكيد فلان افرد بتجيان معنوى یان مثلا افرتان تمنا اکن فلان پیاو چه تا جیان یانو فلان کر چه تا دخواز یانو ببیتا حوصل جیان یان اللهم قدری خواه وای که اوشتا با نصیب نابد دیاره او خیلی کتیه بایه ابه انسان اطمئنانی هبه دلنیابه لحکمتی خواه دلنیابه لعدالتی خواه اشتیگ روه دا تو اروی باشوینک دعا کوی لما علا و خریکی خود آماده که دو بروی بو شوینک سویچ زیارکت لیو نبید یعن چند بو اگر رینای دوزی تو سیرکی دوانه دو اب کبید
ام دو اكوتنا حتما حكمتي كتايا حتما خيري كتايا تل الرقاق الرويت تو بتاقتي لويك دو اكوتو بلام خواي قور خواي اقادارا چي بو تو باشا چي بو اما باشا وي براسي زور قرنگ اما اقا من لو حالت بي وابي مطمئن بين ظلنيا بين لعدالته حكمتي خواي قورا كاركاني كاربجين همشتكاني بعلم بخبرت اكاد وعليم خبيرة بويا ناسين إخوة لم يعني أسماء الصفات كانوا لم يعني توحيد ربوبية توحيد ألوهيته ضرورة وبيوسة بو أويك إما براسي لم جياندا كسيكي سركش نبين كسيك بين كبرشاو روشن بين بربي خومان ببيني ليكي كتلا وأنا كان ما مسار رحمتي أفرمي شيطان بهيج كس نابات برادي اويكا بي اباد يابلن قرو اباتوا لسيجور انسان يعني اواندي شيطان قرو اباتوا يا ظالبه بسر امسي قلو بدا بسر خلقاني ترازع النابت يكميان بسر عالم فاجر يعني شيطان بقدر اويكا الظال ابي بسر زانايكي خرافكارا برانبر خلقاني ترزال نابد ويا اگر كسيك عالم بو بلام عالمي كي فاجر بو زاناي كي فاجر و خرابكار بو او براسي شيطان فعلي ليا كدوا ولهمو كزياتر بسر اوازال بو و قروي لو بردوتو دو هميان عابده كي نفهم عابد جاهل خوابرستيك بنفهمي خوابرستي اكاد سيركي أم نفاميا ويلي أكاد كشيطان قريبي لبرتوا وبهزار دد سري أباد وبروس هزار هالديري أباد ولهمو هالدير كانشا إي خات أخواره ويبراسي أبي أقاما لخومان بيت يعني أبي محاولة بكين عالميكي فاجر نبين عالميكي مصلحو شاك كارو شاك خواز بين وهروها عابدي كي نفهم نبين عابدي كي جاهل نبين چونك انسان كعبادتي بجهالته وكر براسي يعني چون بلاي ناقات او بلو باي كخواي قولا مطلبيتي لا بندكي ابي اقام اللوب لهمان كاتا زاهدي كي واعظ اموش قاري كار يعني جاري واه انسان زاهدا زور خوي اقريته ولشتكان وامر قالي خلق زورك فلام لم يعني دا شيطان فيل اللي اكا زاري واهي وكوشون اوانيك روشنا مالي بيغمر او هاولاني شونا مالي بيغمر صلى الله عليه وسلم برسياريا يعني لعبادتكاني بيغمر كد صلى الله عليه وسلم كيشاو حالتي يكي كانوتي سيكزون يكانوتي والله من لتمن ما ابي هرب الرجوب مروجو نشكنم او يتريشان وتي والله من ابي لأفرد نزيق نكومو رجيان ما لخيزانا كانم نزيق نكومو أبي تريشانو تيشد بأبي همو تمنم بالرجوب مو رجو كانم نشكينم يعني كون بلي يكيان رجو بالرجوب رجو نشكيني يكيان واز لجن و جنخوازي بيني وكيكي كيشان واز لخو بيني هر بشو نخيني بميني تو يغم صلى الله عليه وسلم كاتيكا أمي بيست آنگه کدنو فرمی ایو او تانوت و تیان باله فرمی دی من پیغمبری خوام صلی اللہ علیه وسلم لی ایو الاخواتر استرم لی ایو زاناترم لی ایو خوشویسی خوام زیادتر هیا مالام والاهی من برشوش عبو مرشوش کنم و هر و همین دش ملای هاو سرکانی خوام لهمان کاتا اشخو محلش اسمو بو شو نویجو عبادت هر کسی کش رغبتی لسنتی من نبی او لمن نیا اما ديني حقيقته ويا براسي ابي بزاني جاري ويا شيطان بانواع شوفي الله انسانكات ابي وريابين فلمان لنكات بناوي اويك ايما زاهدين بناوي اويك ايما لخواترسي بلاو ابتلاو امتحان وتحقيق النوان كان يخواي بروردقار بو ايمان داران ما ييغ رحمتي خوايا شو نوالي رحمتي خوايا تندرسی و بیبلایش لوانه شوینواری عقوبه خوابید. یعنی جاران شیکی انا ود لناو خلقه اگر انسان نخوش نکه و
يعني إذا إيمانك يخوي بترسي هرسان من خوب قناعة موايا يعني هميشة دعاي صحة لصاغي بكين هميشة دعا بكين خواي قورا بمن فارزي لهمون خوشيك كخواي قورا بنيازة لوي كبراسي في ويسي بو بك عبدكاني ده خوش خاتو أغا فالام أقر أم بقول خالكاني بيشوا باس مار كد كات إنسان إيماني بعدالتي خواه وبحكمتي خواه بو إتر هر قضاء قرأت تريكيش بتصرقي تسليم بيبي وبحكمتي خواه أزاني وبعدالتي خواه أزاني ويا براسي كاتك إمام بلا مصيبتك تاقي أكرين و يعني أبزانين يعني جهر في غمص صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء لهمو خلقي زياتر كتوشي بلا مصيبة بيبي غمرانا ثم الأمثل فالأمثل ورده ورده أواني تري بدوانا كدير يعني كواتا أوي كزول لخواتر زبيت حتما ابتلاء تعقير نوي زور جروي فيكات نابين أهلي غزة شي بسالي دلنيا بين لهمو خلقي سرزوي نزيكتر لخواي قورو بيان بين أبزانا شون كوري زيكراكانيان كوري دبر كدني قرآنيان كوري فيربوني قرآنيان چنة قورو چنة زورة أوانا شونك براسي بخوا صلحاوي خواي قورش با امتحاني قورة تاخي كردونتو دبرو براسي كاتك خواي قورتو تاخي أكاتو مصيبتك جينة الريد او بزانا شوينواري رحمتي خواي قوريا خواتوي بسر كردوتو خواتوي لبيلة خواتوي دانا و لريزي او بندانا داكا خواي قورا ايوه خوشويسيان ولاي خوي زياد بكات ولاي خوي خوشويستريان بكات لوي كهان دواتا عزيزانا خوشويسانا ابيه مبراسي لا وانا كان جيان تيبقين تاكو بتوانين كومان پرورده بكين لسر پرورده يكي جوان كومان لخوان زيك بكينوا و وابزانين كهر شكل جيان مانا رؤدات بحكمت ديا ماي رحمتي خواهي قوري و هر حالتك دروز عبيد وابزانين خواه بسري كدوينتو خواهي قورا يمي خوش عبيد داول خواهي پرورده لكم همو لأكمان عقبت خير بكات خواهی گور سالم سلامت من بکرد خواهی گور همو لایگ لهمو درد و دار و نخوش و نخوش پرزید خواهی گور بخاطی تو وزی خوی وزی حالی مسلمانانی غزه دابیتو مسلمانان لحشوینه که دنیا گیرو دبون و در ظلمی ظالمانه و فرز گارم کد بخاطی تو وزی خوی نوال خواهی پرورگارکین شفا و نخوش کن بنیرد یمش عاقبت خیر بکرد همو لایگ من لهمو درد و دار و نخوش و نخوش که دینی و دنیای پرزید اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسرمانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوش كان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمنى كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما ام فرمودي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود

0: لباتي لخوان زيك يا خاتو لخوان دور يا خاتو اما يك دو في عمل فرن كان يا كسن بروجون بس يوتيوبر سيتي عم بميتو جني ودا بختانا كزمك الرزيله بادب بشرم اما اما اخوا بيسي بروجو امنيه سير خيرك خيرك اما يا بس ما مساوا قاتك يبل لبرتا ما مساوا ها بير دعوتك بكري ما مساوا ام ام يعني منتي بسراكه خيرك شي بتال مزغوت او مزغوتي منها ومن دروس او من مكتبي بنا او ابن اما يعني منتك على بسر خلقك باشا اما مش خيرك بتا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ايمان دارك صدقه كانت خيرك كانت بدوشت بتال ما كانوا بچي وچي يا كم ازاري بران بركت ما دك چاكي لغلاكي دوهم منتي بسر امك من نمتولا برس عمري من نمتو ناجي من نمتو جيان الطالبه اما خراب اي كاكا موسى خليج جناتي بو حجلتي لبيك اللهم لبيك خوي غرف لا لبيك ولا سعدي كاكا سركار
1: سلام عليكم موسى
0: سلام سرحد دوشام كاك سركار
1: ايوا باشا شكون تنرسي
0: دابا باشا وي غرف كاكا كاك سركار
1: دعاء كان تام باش ما كان ولا ما هويك تليفون نكردو اتبرادان هوالي ان برسيم لا تندرسي مش سباس بو خو تندرسي باشا حزم بويت بيوندي من كل وبيت أنا وتنها وبوتون بفراخ هبي من برينك مو كساينتر بيوندي بيو
0: خير إخوان جزابة
1: إن شاء الله
0: إخوان جزابة إن شاء الله
1: جزاك الله برادرانكم
0: يمشي ده سوتشاي تو ما تشكي
1: سلام ورزم يا سباز بوخوان زوج دور باش متندوزيشن باش تهوالي عم برسيم حزم كده سابو شوي بيوندي
0: إخوان جورا جزابة إخوان جورا للرحمة خويتوش ويمش ببشنا كاكا كسر كار يا ربي خوا موفقتك يا ربي خوا موفقتك يا ربي خوا موفقتك باش اما وثمان او حاجك اي اوا او صدقك اي اوا او نيوجك اي اوا او روج اي اوا اي باش اتر اتر اسلام تبلتشي چن خنكار هي دو سال لمكتبه سري سي با خارجي در ناچه خطاي با مساكي ها كاكا اما ناخويني ايوني اتلبها يا امس على السؤال قرز اتلبها ما شاء الله سطينا اي اخويني بلا ام ناخويني با يبر من ما وصل دعاي خير موك كل ما صرت دعاي خير موك ما تناخويني دعاي شي شي موك اي نبي بخويني الا لا تو حركه الاخوه بركه اي تو اذا كبره جنمي نكر له دعام موك بس مكان مكان اخر جنمي شي دوري تو كتو نكرو شي دوري تو إذا جاري وعمن حد زور جارلم هيو عفرت التلفونك على ما هو سأكرر نمري إما كرر مني لك شو كرر نمري أو كي دعاء برو كاكا يعني براسي أمشت أنا بي إما لحقيقة كي تيب كين أم برايا أم خوشكا هو نبي أهر براكا جاري خوشكا كي خرابترا يعني حد دوشان مثلا أبي أم دعانا شون على چپلا بدا سيلي نادري أبي حد دوشان بي ام خوشگو براش هر دوکن تاوکر یکترین علیه جنو مال یعنی او جنه سلار و بحرمت مالک دروسکات اگر جنه که مصریف بیو جنه که دزرنگین نبیو نانو چشی جوان نکا و میوان بره نکا او ابری پیاوکا با ار روش میوانی کمه میوانی یک و چی خیلی بکات زیادر بکات چشتکو بخوی مالویران دکا و او رو دبا روشی که برادر و تیده مالی بوین براشنم بیا قضا بیا لباتی شکر بکات چاکو خیلی کرو چاکو که برا ایبتر بزور و تی اما سوکایتی و بابا والله لی تیگ شو تیگ بس زمانه تیگ ایو نا سوکایتی بی یعنی چی خیلی کات ناو چاکو بومن اچا ولی کاتا ام دوانه هر دو چند تاکر یکترین النساء شقائق الرجال آفرتان هاوشان و هاوكوفي بيعوانن كانت بهر دولامان اگر جنك صالحة نبو او جهنم يكا اگر بيعوك صالح نبو او شر جهنم يكا اگر جنك صالح بو بيعوك صالح بو او بهرشتي كي خواهي ولم سرزاب و خواهي رجي ان شاء الله لقيمت شهر بهرشتان چند بيعو بيسي علي والله لقيامتا اعم جنم ملليري رشادي لمرا بفسي نامي چند جنه بله ام پیاو ببیه با یوسفی کن عن لروجی قیمت نامه اما نگه یشک دو بدلیا اما نگه ازاره اما نگه

0: اتی پیکدو من عیسی لی رحمی لی کا رزیلو پیسکی دلی پیسا بخیلا اما براسی توره لگل اما چون اداره کی آخر من بچه حقیه یا تو سیری که علی توی تی مثلا من باید منه بمن علی تو سیکسی های زاوی هیچو پوز سبینه مالکت خواه اکا کمیش زاوی خلکم کاتم نیش هیچو پوز اما عیب نیم خسه هموش تی به حرمتی خواه اما اگر تو شرع پیر روکه ام زاوی به شرع خواه و پیغمبر کوری توی لگل عقدك بسرع أم آفرتا أبي بدايكي أو كرة باشا أم حرمتي إسلام باشا يعني أم كرة أقر مرد بي أقر خواناز بي أقر خواترز بي أقر بخوا صلحاء بي تعامل شو لقل دايكي أقر لقل خصوش أوايكا يا أم آفرتا أقر خواناسو لخواترز بخوا صلحاء بي شون تعامل لقل بوكاكياكا أور تعامل لقل كسكي خويدا بلام آیا وای نبخوا؟ آیا ونی کرد؟ حالا بعدی که دو هوا، بعدی که دو هوا زن ما بسی چه هوا با بوتر شرگم؟ الی افرادی بو، و کوی سر نبو خالق دستر بان خو، الی کل دستر بان خو با کشکیو رول بچو این لب خالی پیاکت تعب خو لگل آو تعب خو بیدلی پیاکت مکه باشه؟ انجام با اینیشو با اما با چکیو با بوکاکشو با مهمینه بودشی با اوشکی با کبرای خینچینی گرمه ای اما ای با ای با حالی بچوره لمرده که با با مالی لیدور کرو یا بیستوم لعفرت پروات هم بیا دایک خواه بیبره بودشی دایک اکا دایک اکا پیوتو توی تیجی حسابی با مکه بجوی مکه هرچی که با قصه مکه با بخوی بله اگر تلاقیش یه مشکل نیه ادامه بشو ایجاد خواه ما دایک جاران دایک اگر خوش شکرشی بتو را اکثر اینارده و برو رو تباو که نیزانی و یا براکن نیزان ببیدن حسا برو رو دی بس من با من باو که ایسرا فرمو باو که ایسرا
1: باشی ما مسای گیانتا
0: سر حد دو چاو چاو دما چکم
1: یا ربی بیو بی مساز گیان اولا پرسیارکم لخزمت ها بو
0: خزمت نمی
1: سیارکان من مكبركي لا يقع شكاية جاري واي انت لسر قرآن يعني لسر حديث للراديو السنة ومحراب ايه قلنا احبار نابين باسي حديثك قرآن اخوانت
0: خواهد زد با. انشالله امید دکم گناه بر نبند برای او خودان سکایتی پی نکن. انتر او شریک خواهد دامینه او مکبری لعدنا سال پاسا کن با سقف کوی. دبوای لشونی که نزد مدعین نه لشونی که برز دعای لبر قرآن خوره او کو جناب دفتری باشتر وای لشونی که برز دبوای بالا میتر آوان او شریک خواهد دامی نه با او ایشک کدیتی مکبر که لالای قاتش دانا او شی کی برش نیه ما بستی توش نیت کد اوه ایشالا ما بستی نیه سکایتی با قرآن که خوان خواست سکایتی به فرموده گاین پیغمبر که بالا میتر او شریک های دروشه ایشالا تو گناه بر نبی با او کی اسرا ان شاء الله گناه بعد نه عزیزم جا برا شیرینه کنم خوش که به حرمت کنم کاته امام نمن نخی زنکم اسلام تطبیق نکی او مالی ورانه که علیه دروس بی اینا اگر من پیایی که صالح بم ها پیایی که صالح بم اگر جنکشم ناصالح بو بخوام بتوان بیکوب جین اگر او صالح بو من صالح نبوم اتو ایها دکمان بیکوب جین بلام اگر من صالح نبوم و ایو صالح نبوم جاویت جانمی اکو بخوی ما موسا آرامی گل
1: سلام علیکم و سلام علیکم
0: سلام و سر حدود چا ما موسا آرام جان
1: سر حدود باشش کل
0: خواهی گره سربازی دنیا و دوار روشو کما موسا آرام
1: او باش بوا تو ریان کدوی ام بیانی تو زیک
0: لخزمت تام
1: هر دست سرو چاوی زاوا و من خزورن دم بناوتی رول بچی تلفن کنم آنکه اوت مالا ایشم پیو نم او تو خود نکته بمیتی او زمانی خزور که تو منت کم بیات او تر ایشی تویی و الله فری ام باز ما بوی چاری تون پی نکری
0: ما سعی جا خواب موفق که انشالله
1: سلامت بی این حکمی کسی که اسم من وعدهک بدم بتو وعدهک نبا مسر پشیمان ببموا من الشرعة حكمي شيء من وعدك بتوادم أود بوابكم بودناكم يعني بعض من يعتمد من السرتو كردوه وعدك بمن داوى يا من وعدك بتو داوى ك شتيك بوكم دوين هايكم حكمي أمت شيء
0: أما هني منافق خوا بلامايك على صفاتك أي نفاقة في أغمرة فرمي وعد دا وعد كنا بعد أسر باشا وإذا وعد أخلف وعد دا وعد ك خلافه أو يك على صفاتي نفاق خوا بلامام
1: صفاتي نفاق إن جات جوها من وعصة بابل من هديك بتو أدم وتو هديك الرد أكيتو أيتو بمن آل إسلام من هم بوم هي مهدي ورقمو يام خدنا
0: خواهد جزا خير
1: الزاتو خواهد جزا خير الزاتو اگر من وری گرمو حکمی اول چیه که من هدیه گذن با تو یا با شخصک هدیه که ور گرمو آی حکمی
0: اگر هدیه که ام دعوائی لیب که تو حرامه مثلا بلی بونمونه تو هدیه که با من دعایی پرشیمانی تو بلی بون بینه رو او حرامه پیغمبر فرمود که ار شعره خوب خواه بلام اگر مثلا بلی کابرا خوی نحالی بو تو هدیه که دعو با من خواه نخواست سردیه که گویت بیریم منو تو هدیه که بونیرم و امشتی که زور نشیرین و کاری که قزنون و به همیت نبی انسان قیش یک مثلا نانی سادی یک بین منو تو در روز به خوان خواست خوا قبر روشن کا دعای بین من چاکه به تو پیج نکا من زمان اسمو کو جناب ده فرم قران کی هم به هدیه ابو پیک چی تو سادی که تو دعای خوب بزرم کا بزرم کا قران کی بنرد بو او غلط او شی کی ناشیرین شی کی جوانی والله
1: نشته کی زور ناشیرین براست یعنی قسم او بو کا یعنی بابلن لا اسلاما لا یاسایا
0: كمن أهدي داوم بتوه لي كرموا بفرمودي في أغمر أجد دواي لي بكاتو كوار شانوي خوي بقى إسحب سبلين بون منا خزانة كي من قدني أزاك دوم لماريكي سبيني خوا قبرشونا كي شيء شيء بكي تبين بلا بخوا من أموي أو كوار شانوي خوي بقى يا مسا هدية كعب الزلمة هدية كي ياتي دواي فرشي معنا بتقول هدية كم بو بينرا أو كوار شانوي خوي بقى كحرام
1: يعني بعد يعني بعد أجد دواي شيء بكا
0: يبابلين
1: من
0: بومني بيجمعوا. أنا استعدت هدية كدعوة من هدية كم دعوة تو بابلين من دعوة هدية كم تو تاني نيديتو نيدمو من تازة هدية مول قتو نيدمو. جناح باريج نعم. أمن لخل ما بهجتي قلودل.
2: ختان قلن ختان قلن أما بهجتا أوي كوا لزباني من درش وما مساجيان أعزائي جنابي راديوي محرابو سنتو كاو تاكانو خير وبركته وكو جنابتو بيسران بقشتي
0: هدو دسي تو معجو هدو دسي
2: من ممنون ما مساجان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام إخوان لخوتو لمعلوم نالتان لكركوكي برجالي شاي كردان
2: ممنون
0: لمزوتي صابيران
2: مزيدي صابرين
0: صابرين
2: اوي قوي لدن ملم راديو المحراب وتخوا قوم لي بقرن خوا خوي اقادارة خوم هلنان منالن كاية كي شاكم خبري عن ذات يما مساجم مسلمانك لما لا كوتونا خوش توشي فقرات هاتوا
0: واشوائي بابنيري
2: كريتيا فوق جا هزار كري ادا حال دو غرفة سيم نالي هيوت مال يعني بيتي شاندن زور دوري شنين لمز قوتكوا
0: باشا
2: ما مساجيان حل سيام شون بو مال يعني لتيشا شون بو مال يعني
0: باشا
2: شون بو مال دانشت مسلام مليان كدو لجو
0: سلطة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: كابرايش قنده هو نبي في ريتنا خوش وفقراتي هي وسيمنا عليها حتى او برادرك اخصيبهم قلت امام بهزده امام موطبهم من الله كاني اكرين يعني اما ندس نرون ما مساجدان من موقفي وابجنس اصل بس هو كان ما بيت اخواروا
0: خواهي ان شاء الله او شاوانه روشن كاو للروجي قيامته بچاوي سر خواهي جانو في اغمركي ببيني ان شاء الله
2: چون کلا نمنا لکانم بانک دو دوک چی بسکولی دوانی هم دست ما هده بان سر یعنی و ماتی هم کدو کرکش صف ششی ابتدائی و اوتم باشت تو لکر و اتلاته اوتی واللهی بینه کوام دیاته اوتم برات کتو کارید کسرت لیعده اوتی واللهی سر منی ادن بلا ما هنشن حالی هم زور توام نیه و ايوتم بو دمزگوتەکە ما قد وەڵی یەکەم جارەکە من برادرێک اخباری تۆی داوە پێم وتی وەڵای شەرمەکەم مام بازە وتم خوا کەریمە ئینشاءڵا خوا گەورەیە مامۆستا گیان وەڵا کرد دوکانێکی برادرم وێ چووم مریشکێکم کڕی و شەش حەوت مۆتەیەکم کڕی پەنجا هەزار دیناری خێرۆ منێک لام بوو دایکە مام بەجەت ئەما ئەیدەیتە کێوی دەکێ وتم باشە وەڵام نوێژی ڕیشامان کرد و بانگمان دا کە ئیقامەم کرد ئیقامەم کرد سەلام عەلەیکم وەڕەحمەت اللهی وەبەرەکاتو وتم برا باشەکانم قەومەکان مسلمانان مسلمانێکەیە سێ مناڵی هەیە و لێی قەومیاوە فەقەراتی هەیە و تی ئەدەی یعنی دەرهەمێکی نییە لاجی فرۆشتووە مجەمیدە و خەساالەکە تەقاەکەیانیش
3: فرۆشتووە
2: ئەمەسەگییان وتم هەون پەنجا هەزاری مسلمانێ لامە وتریەوەش ئەوە یارکە دەگەورەی خۆی بەڕاش کرد بۆ خوا کردمە سە هەزار دینار و الحەمدللا چمە خزمەتیان و الحەمدللا دام پیان و خوای تەبارە و تەعالا دوێ لە بنگمانە خاڵیمانە قبولکە لەگەڵ زەناتانە بیسەران دەگشتی
3: ئینشاءڵڵا
2: ئینشاءڵڵا
3: ئینشاءڵڵا سلام علیکم سلام و ڕەحمەتوڵڵای بەرکات دەستەکانت خۆش بێ و خوای گەورە جەزای ئینشاءڵڵا ئەو برایانەش باتەوە کە هاوکاریان کردووی و دەستباریان کردووی ئینشاءڵڵا خوای گەورە پاداشتیان باتەوە و بە بەهەشتی نەبڕاوە ئینشاءڵڵا و بەرکەت خاتە ڕستکان و بەهۆی خێری ئەو خێرمەندانەوە خوا دەفعی بەڵا لەسەر خۆمان و لەسەر ماڵ و لەسەر مناڵ و لەسەر وڵاتمان بکە ئینشاءڵڵا مان بەهجە گیان عەزیزەکانم ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر تۆ سەیریکە ئێستا پێغەمبەر ساڵ سەڵ فەرمێ ئەمەی بۆ خۆت پێت خۆشە بۆ خەڵکیش پێت خۆش بێ ئەمەی بۆ خۆت پێت ناخۆشە بۆ خەڵکیش پێت ناخۆش بێ تۆ سەیریکە ئێستا هەر لە مزگەوت لە مزگەوت کابرا حەماوی بەرزە گەرمایەتی زەلامیشێ لەم تەموزا لەم تەموزاڵێ وەڵڵا بیللا مامۆسا لە تەموز و لە ئابیشە ئەڵێ کلۆی سەهۆڵەوە تا لە نا ئەو شانەمە ئیتر ئەمە جسمی وایە باشە ئەم برایی کە گەرمایەتی ئەڵێ ئەبێ ئەم موبەردەیە ئەم پاکەیە ئەم سیبلیتە ئاخر دەرەجێ بێتێ ئەی ئەم سەرمایەتی کاکە جسمەکەی وایە تۆ چۆن حەماوە بەرز بۆ تۆ ئەم حەماوەی دابەزی تۆ چۆن زەختی بەرز بۆ تۆ ئەم زەختی دابەزێ تۆ چۆن شەکرەکە بەرز بۆ تۆ ئەم شەکرەکەی دابەزێ کاکە بە قوربانم یعنی نابێ تۆ بڵێ ئێستا من ئیمای مزگەوتەکەم بڵێ مەڵا بە ئارزووی خۆم ئیشەکەم نابێ بە ئارزووی خۆی شکی من خۆم حەزم لە بەخوا نەحەزم لەم بەردێ نەحەزم لەم سبلیتە حەزم لێ نییە ئەکرێ بڵێم کاکە نایڵم دایگرسێنن ناکرێ ناکرێت چکم خەڵک گەرمایەتی خەڵک حەزی لێکە خەڵکە پێویستی پێیتی بە قوربانم نابێ من حکم بکەم بەسەر ئەو خەڵکە جا بەڕاستیش چەند جار لە میحرابی پێغەمبەرەوە ساڵسەم بە خەڵکم تۆ لە ڕادیۆی سنە لە جومعا بە خەڵک تۆ ڕجاکەم لە ئیمامەکانیش ڕجاتان لێکەم نوێژەکان زۆر درێژەی مەدەنیە یا خوتبەکان ئەوەنە درێژەی مەدەنیە با لە نیو سەعات زیاتر تێپەڕ نەکا ڕەحمەتی خواتان لێ با خەڵک بێزار نەبێ با خەڵک ناڕەحەت نەبێ با خەڵک بێتاقەت نەبێ با خەڵک لە مزگەوتەکان دوور نەکەوێتەوە معقول نیە نوێژێکی مەغریب چارێکی بیست دەقیقە پێ بچێ خەڵکەی بە ڕۆژووە تۆ خۆ ڕۆژ و ناگری خەڵکەی بە ڕۆژووە کاکە ئەلەم ئەیامل بێضا خەڵکە بۆ 1415 مان بە ڕۆژووە خواخوایەتی بینی مەغریب و عیشاش زۆر کەمە خواخوایەتی بچێتەوە ماڵەوە بڕوا بکە جیواهەیە فریا ناکەوی چایە بخۆ خۆ کاتەکە ئەمەنە سەریعە ئەمەنە سەریعە فریا ناکەوی لەبەرەوە ڕجاتان یەکەم ئیمامەکان ئەبێت تۆ مراعاتی نوێژخوێنەکان بکەی یعنی معقول نییە نوێژێکی مەغریب بیست دەقەت پێ بچێت لەبەرەو زەلامەیە خۆتبەکەی جومعەکەش حەوت دەقەی پێ نەچوو خۆتبەکەی جومعی نە ئاوە نە ئاوە یعنی بەڕاستی هەنگە شت هەیە وەکو دەری کابراڵێ لە ئوسڵ دەرچووە لە شێوازی دەرچووە لەبەرەوە زۆر زەرورە مراعاتی یەکتری بکەین زۆر زەرورە ئاگامان لە یەکتری بێ زۆر زەرورە حرمەت لە یەک بگرین زۆر زەرورە کە ئحترام لە بەرامبەرەکە بگری بەس خۆ بە حەق نەزانی وە معجیب نەبی بەخۆت بۆ ئازیزەکان و ومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر ساڵ سەڵ ئەمانە هەموو ئوموری جاهیلیەتن یعنی بەس خۆم پێپەسەندە بەس لەگەڵ ڕێی خۆمام بەس خۆم بە حەقە زانم ئەمە غەڵەتە جاری حق لبر بر کم. يعني ما نبي من بيجوا لك أز ناقرم أو جاهليته أو نفعميته ناب مفروض وعد دائما خوب بشوشي خلق زاني دائما باتو مظلوم بي خلق ظالم بي ظلم اللي يبكن ظلم لا خلق نكي ها ساخي تكسي وباسا كان خواه جزائن باتو إن شاء الله لا مقابلة كان يعني كان علين يما لبر خاتي خواه يقدو لبر خلقه كبروي معاشة كواهي ووصع كواهي مراعاة من كلو بوي كسعر كان سقران نكي أي خواه جزاتان باتو أي خواه پاداشتان باتو أي خواه موفقتان كا دائما سايخي تاكسيك سايخي پاسيك خوب خير جيغي نفرك اگر او نفره تو چونو پيو خوشك اوه كاتي خوي اما دكتور محمد كزني بررحمت به امروه لهمو روشي خوشتر به لكولية كدرسي پيوتن متمان سايما معجيبي مدوشت يكم لتصيحاتا زور دست داناقي وتي كرم دائما تلبيتي خم ينمو برشاي خم قبرا كيف الرحمت به اما يك دو اوتم كدين بو وزارت بولاد يك سر دمان كي تجورو منيش خم خواه جي مراجعة چون پيم خوشم بچم بولا رئيس وزارا يك سر بمكات تجورو اواش پيم خوش مراجعة بولام بيتلام اگر ايشا كم بكرا بو يكم بوشم نكرا با محتل نبي ولا دانا نيشا شعوري نكا ها پي اي خوانا سونا ها پي اي لخواتر سونا ها پي اي بخوا صلحا سونا ها افرتي خوانا سونا بلام كي كي خواهي نناسي او دلنيابة ام ظلماني ام غدراني ام كارت زيو قيزناني كمن باس بكر همي دلالة لخوانا ناسي خوانا ناسي لخوانا ترسي اقنا قل اخوانا ترسي چون ظلمك على من الله چون برسي انا چون تيري انا اباش من الله بارينا دوي ملاريب چه تزيبك لانو چه بيشعيبك لانو چه خرابك او بالك ايبا مليبن اما تاواني اما قناحني اما ظلمني من لو من الله نيكم اما غدرني لو جنيكم يعني شون كمال الشتاء من حزم ليتي امن على كيشو لاني حزي بيه خزانك لاني حزي لي بيه يعني سورس عجيبة بو او حقا بم بخوم اسم اسم اكريم من شانا خوم بلم نال خزانك شون بيخوا اكريم من قوشنا خوم بلم ولا بو يوشي ناكرم خوم بناي خوم زور عجيبة يعني مثلا بيايو هاي علي بشركي وتو تدي من يارا نامو چش لي مني ايوم الخوان بشرنين هرتو بشري او اتشونه بي يعني من باب خزان كم بلم بلم من اتشم بو مالان دعوتم يو تشيج اليمنين شونه بي يا من خوب شان اخو جنابي نام باركم بلم مالان ابي اورشليم ايو تشون وابي او ظلمه او غدره اما جاهليته اما نفعميته اما دور كوتوي الى اسلام اما دور كوتوي الى اسلام نبرو عزيزك عالم امتنا زارك اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم امیدکم ان شاء الله امیدکم ان شاء الله ام اموریتی جاهلیت انا لخو من دور خینو قمن لخو وای درنین وازی دی برین اما حتیر تا نو اسلامو اسلام قبول دار یا ای الذین امنوا ادخلوا فی سلم کافه ماشی چی گشدیر داخل اسلام بن اما ناکری تو شتیک بدل جبه جی کر شتیک شنا بدل جبه جی نکی نابید و کوچون اخون کاری وای لیک در ساگرتو تلمه معنی خوای گوره یرمتی اند مال پولی دوانزه ل درس یک علی بیکاری از ضعیفه ل عربی از ضعیفه ل انگلیسی از ضعیفه بو او صالح مستقبلی فوتیه ای با خواتوش ابا ایمی مصوبان لو امتحانی که خوا مان که اگر ظلمم لشن کم کر بو اول منی کر بو ظلمم لمن علی کم کر اول منی ان کر اخو خو جاری من علی کم ظلم لا با کو دای کنک ای ونی من علی وای ناس صالح و صالحین هل یسال علی ور با مالک بشکین کاک خو من نمر دو مالی چی بشک علی وربی که من میراتی باشی که بعد وعیم ایک نخوی یه من نمردو چو میراتی باشی دایی که نمردو چو میراتی باشی پیاوی دوزنی سیجنی پیغمبر فرمی سالسام او پیاوانی دوزن سیجنی یعنی چوار یعنی اگر نعدالت کن او بلای که لرسن و چون با جهنم خواب پنا من با خواب من پاریزه انشاءالله نبرو زور گرنگه انشاءالله یه من اگامن لیبه او امور جاهلیتانه واز لیبینی برای این کنترول دا فرمون که تواوو خواه برکت خاطر کات من عاقبت من بخیر به خواه بخاطر گناه و جوان کاری خواه لگناحی منشو گناحی ایوش خورش به لگناحی دای کباک من خورش به خواه یرمتی من امور جاهلیتان من تیانه میره خواه ام بازعی بنزین و معاش و رابز من با چاکی یار بلعیم ام نعمتی منو آسای شمان پی رابینی خواه ام لفیتنی فیتنی جران لزرمی ظالمان لشاری شرانی زن خواه ام بلاته من پاریزی شاری امریکا و سعودی و امانه خواه بدور من که بخاطی نا و جوان کاری خود بخاطی اسمی عظم صفت بیروزگای خود ام بلاته لفیتنی بپاریزی یار بلعیم ام بلاته این دروشش بپاریزی یار بلعالمی بخاطی گوری خود عظمتی خود لشاری جولکی خواه ناسی به یجانی به حرمت من پاریزی او تا چاو بیان ناسن چاک ها بوتان درکی که ایدعای ما فی مروفق اوان الان کاربای خلق برین آیو خلق برین نانی خلق برین خواه نانی هم برین خواه کاربای هم برین خواه مالی ویران که بفضی خواه لخواه بزیابی خواه زریانی لیاون خواه گوره گرمای درجه حرانتی هم بو برسکی تو جیانی لیا تالکی جیانی لعالم تالکنو خواه خواه امان لبیر بری تو خواه امان لبیر بری تو خواه امان لبیر بری تو خواه غضبی خودتی آن آراز تکی خواه غضبی خودتی آن آراز خواه حقی او همو من آلا مظلومه او همو ریش بیا او همو آفرت بیت تاوانه خواه حقی قدسی قبله یکمی مسلمان بسیم بخاطی اسمی عظمت بخاطی ناو جوانه کنه بخاطی صفت فیروزه کنه یا رب العالمی آنه که خیانه لإسلامه کنه آنه خیانه لقرآنه کنه آنه خیانه لروازی سنه ده کنه یا ربی خواه خجالت یعن که یا ربی خواه رسوای دنیا و قیامت یعن که بخاطی ناو جوانه کنه اوی منالین خواه منالی بیتی خواه او منالین منالی بیتی خواه او منالین منالی بیتی اوی نخوش شفای بی اوی جیره اوی برزگر که اوی مشکلی اوی حل که اوی قرضی اوی دفع که رحم با ساقی و طبیل کن من ساقی پاس کن من ساقی تکسی کن من که خواه لبلا مصیبه بدور یعن که یا ربی خواه جزات هم با تو که به حلوی است مردانن یارمتی سرنشین کردن خواه جزات هم با تو خواه برکت خیلی سروتی زعیم سروتی آشالی من لدرد و آفات و بلا مصیبه بیان پریدیم اوی سجنیه بوی رزگار که اوی مشکلیه بوی حل که اوی قرضیه بوی دفع که اوی نارحی دیگه لسری لابری یا ربی خواه رحمه خوان کار اقتابی چاو گشو و جوان کاما شفای بر رحمت و بپلمون خوش کامان بنی رحم به حاجی پشتیوان بی پشتیوانی بی لدنیا و لقیمان رحم به خوش کبرانه مام که کم هاو کارو دست بارون که جو مالی اگر که بدک مانی که دست بر رو مانو نانین خواه رحمه واسا خلیلی برس که بکا که سرکار که بباو که اسراب که بواسا آرامی گلو دل که مامان بهجت که یار بلان رحم به سرپرشتیان رادیو محرم برانی کنترول که سربرز و روسفی دنیا و دوار روشمان که آمین آمین و الحمد لله صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
4: رادیو محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بله خوشویستان کوتای سورت الحاقه کاتک آتی سی و شج و شی غیسلین دخونی نوا اگه من لو غینه بیاد زور قلاوی نکنی لین غیس غیسلین زور زیاد روی لکه و تنی قلاو کدنی پیتی غینه نلین کاتک مکسوره و اتا کستری لجیره آتی سی و حوت خوشویستان لا یکولوه همیشه جخد لسر و کنو که همزه صفتي قلقليني يا جماعه لو حالته من لين لا ياكلوه ياكلوه اما هلي خوشيسان ياكلوه بمشي وازم الا الخاطئون او همزه بها ماشي والتحقيق يمكن نلين خاطئون ببيا ياخذ خاطئون تسهيل بكلمه هلي خوشيسان اياتي سيوهاشت فلا اقسم فلا أقسم أو قافا قال قلبكين فلا أقسم بما تبصرون أو باي قال قلبكين بلام قلو نلين قلو نلين نلين تبصرون هلا يخوش يسان تبصرون بمشي وازم وما لا تبصرون بهمان شواء أقمان لا بيتي باي كبيت قلو نكين خوش يسان آياتي تلوشوار كاتيكا ولو أما واواويكي لنا تقول تقول أواوا مشددة أجمعن لبزور زاد روينك نلين تقول زاد رويتي أبكين بلكو هاد اعتيادي تقول بمشي وعزا بيخونينو آتي تشلوبينش خوشيستان لأخذنا كاتيكا بيتي ذال أولين لأخذ صفتي غيخوكي بيني لأخذنا زوبرينين ونيكين ببيتي زاي لأخذنا اگما لو حالت بيت چون که پیتی ذال لزمانی کردیانیه جاری واهه وتنی لسد زمان من توزیع قرصه ابي خمان رابيني لو حالته لو حالته آياتي چلو حوت خوشي سانكاتي كه اخفاي منكم علين منكم منكم بمشي وازا كوتاي زمان من السين با ملاشو مانوا و مخرجي نونكه نامينيد لويايا تنها صفتي غنكي امينيه منكم دنكيتو بو لوتمان نلين منكم شليك دروز بيت اغامان لو حالة بيت خوش بيستان سرتي سورة المعارج كاتيكا دس بيكين با آياتي يكم سأل سائل مديك متصلة بيوسة شوار بو بيانش حركة دريجي بكينوا بعذاب واقع او ادغامي بغنية بمشي وازا بعذاب واقع نك بعذاب واقع أما غني لقلانا بياخد كم يكديش كده لقلانا بيت هلايا آيتي دوم خوش يسان وشي دافع دافع كاتي وعينا علين أقاما لبنيكين بقلقان دافع أما هلايا خوش يسان دافع بمشي هذا صفتي بيني كي بيني يتر هيتش كيشتمان لك وتني بيتي عينا ناميني بهمان شيوا آيتي شوا تعرجل تعرجل نلين تع تعرجل صفتي بينك تعرجل زمان بشكل ما كما قريتو بدواوة تعرجل ملائكة بمشي وازا بيخنينو آيتي بينجم خوشوستان فصبر فصبر أو رايانا صفتي بيني بينيت كان دنج لقل يا بردوامي فصبر وهمزة كنا خنين نالين فأصبر فصبر همزيكي وصلة أو همزة ناخنين وخوش بيستان آياتي شاش إنهم أو نونا زمني غنكي دريش أكينو آياتي حوت ونراه نرا أو راي قلو ألفكيج لقليا قلو دبيت آياتي هشت خوش بيستان وشي كالمهل توزيك راهناني زيادة الأبيد أم حالتيش بمشي وازا بوي آسان بلا السرمان كالمهل هايكا كميك دريش اكينو واتا صفتي ريخ وكيني كالمه مه كالمه
بم شوازه لامك بوي دني لامك در بكه بهمان شو آياتي نو كالعهن خوي بيتي ها بيتي كي لاوازه اقاما لبه نالين كالعهن عهن نونكش بشاينو لقالي هاكش كالعهن او نونة بيوسة او كسي جمال ليقريد جو بيستي ببيت آياتي دخوش يفسان ولا يسأل حميم حميما او مدي عوضا زو كوتاي بينين واتب دو حلقي بيني نيكين باب فتحيك حميما بلكو حميما بمشي وازا با وسطاني شي ألفي شي مدي او صين سري باندازي دو حلقة بله خوش بستان برگه دومی برنامه کمان با اونده کتایی پیدیدین تا لبرنامه دهاتو با یک دقیقه و بخوای گونتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

مامەڵی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەرامبەر بە هەڵە و تاوان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون واتهم مروبكان هلا دكنو تاوانيش دكن بوي هيا هلا بكنو توشي تاوان ببن بلان باشترين كس لو هلا كارو تاوان بارانا اوانيانا كبرشيمان دبنوه

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزخ وشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيزانم خوش حال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا مخزمت ايوي برزو خوشويز گشتينوا. خوشويستانم بردوامين لسار بابتي دل رقي لما القيدة بأميد إخوة باس له كاركاني دل رقبون ووپال نراني كوالي إنسان دكات دل يرقبيت بچون خزمتي قرآني بيروزو فرمايشتكاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم تيدا جين كومالك أسبابو هو كاري سركي هن هندي كيان بيوست بخودي إنسانك خويوا وهندي كيشيان بدورو برو كومالغاكا كالا درنجاميهم هو كارانوا دل رقي دروستبيت جي خويتي لسري بوستين وقرنغا ما مليتي وردي لغلابكين بووي بدور بين لي إن شاء الله. خالي يكم له كاركان يرقبوني دل بريتية لهل وشاندنوي بيماني إيمان لغل خوادع. رب العالمين درباري جولك كان دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. مائدة آية سيانزا. وتبه كارو سببي حلوشان دنوي أو بيماني كخوالي ورقرتبون حليان وشان دوا جرائليان نكير بويا هو كاري ويخوال عنتيان نبك لحق دوريان بخاتوا لهداية دان دريان بكات ضليان الرقب كات ميثاق بريتيه لو پیمانو بلنداني كي انسان بخواي گوري داد بو جورالي كردني خواي گورو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وكتبكي دانان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودانان بو قرآني كوا خواي گوري ناردويتي او عقدو پیمانه که انسان دانی پیانه لنیوان خویو خوایا که گویرایلی بی پابندی بیت پیوی وابسته بیت لأشکراو پنهانی دا وات گویرایلی که طواوی هبی بو او وحی و سروشا که خوای گور دای بزندو تخوارا و که قرآنی پیروزا نقض بمعنای مخالفه پیچوان بون و هل وشاندنوی او پیمانی که بخوا دراو بوی لیروم حالت بو انسانی مسلمان گرنگا بی آگای لی بیت هر کات انسان دلی رقبو او ایتر کرده و خرابکانی بو دی یک لدوی یک بوی همو پیچوان بونو مخالف کردنی او پیمانی که بخوا من داوا برهمی دل رقی دروس دکا جا تا مخالفو سنورشکاندنو بیگوی کردنی انسانک زورتر بیت دل رقیک استورترو بهستر بیت. خالی دوم لهو کارکانی دل رقبون حس کردن لگناهو تاوان جا گناهو تاوانک اشکرا بی یا پنهانی واتم دلوای لی هات بیت شیطان هر پیامی کی بو بنیری وری بگریت ردی نکاتوا فتنه چون روی تیب که باوشی بو بکاتوا لبرام بری انجام دانیم گناحان دا هر گناح اگ نقطه یکی رشدم دل دا دروس دا بیت نقطه لدوای نقطه هتا و کنی وای لی دیم دل دم ریت رق دا بیت. بوي ابن قيم برحمت بي دفرميت اگر بي توفيقي و سرنكوتن تان بيني رأو قسەکانتان خراپەی تێکەڵ بوو، حەقتان شاردەوە، دڵتان خراپ بوو، کات بە فیرۆ ڕۆشت، خەڵک لێتان دوور کەوتەوە، هەستان بە وەحشەت و تەنهاییەکرد لە نێوان خۆتان و خوادا، ئەوە دڵتان ڕق بووە، ئەو کاتە بێبەشە بن لە زانست، و ئەمە هۆکاری تاوان و غەفڵەت و بێئاگاییە ئەم شتانەی بەدوادا لە دایکە بێت. هەر وەکو چۆن ئەگەر ئاو بکەی بە زەویەکە گیا سەوزە بێت، و ئەگەر ئاگریش بنێ بە شتێکەوە دەسووتێت. بۆیە دڵڕەقی عقوبەیە لەسەر تاوان ئەگەر تەوبەی لەسەر نەکات ئینسان. بۆیە هەر گوناه و تاوانێک کە ئینسانی کات ئەبێتە یەکێک لە ئەسباب و هۆکارەکانی دڵڕەق بوون بە مەرجێ تەوبەی لەسەر نەکات. بابچینە خزمەتە و زانانی کە زۆر بەقوڵی خەمی دڵی خۆیان بووە و بە دووریان گرتووە لە ڕەق بوون تا بە ئومێدی ئەوەی ئێمەش سوودی لێوەربگرین، کاری لەسەر بکەین و جێبەجێ بکەین. سوفیانی سەوری بە ڕەحمەت بێ دەفەرمێت حەزکردن لە تاوان دڵ ڕەق ئەکا، حەزکردن لە حەرام و ئارەزووبازی حەرام دڵ ڕەقبوونی بەدوادا دێت. حارسی محاسبی دەفەرمێت پێویستە ئینسانی ئیماندار کاتێ دەبینێت دڵڕەقی توش بووە هەستەکات بەم حاڵەتە ئەوە با بزانێت عقوبەیە لەسەر ئەو گوناه و تاوانانی کە کردوویەتی بترسێت، کە خوای گەورە لێرە بەهۆی تاوانەکان و تەوبە نەکردن لەسەری پەردەی داوە بەسەر دڵەکەیدا و دڵی ڕەق بووە بترسێت لەوەی کە قیامەتیش خوای گەورە حیجابێک پەردەیەک بەربەستێک دروست بکات و نتوانێت خوای گەورە ببینێت. مەکحولی دیمەشقی دەفەرمێت ئەو کەسانەی خاوەنی ناسکترین دڵن ئەو کەسانن کە کەمترین گوناهیان کردووە، کەواتە ئەوانەی خاوەنی ڕەقترین دڵن ئەوانن زۆرترین گوناه و تاوانیان ئەنجام داوە و تووشی حەرام بوون. فوزەیلی کوڕی عیاز ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێت دڵت وابەستە بکە کە نەیەڵیت ڕەق بێت. ئەزانیت ڕەقبوونی دڵ هی ئەو کەسانەیە کەوا گوناه و تاوان و هەڵە دەکەن. هۆکاری سێم غەفڵەت و بێئاگایی لە وەحی خوایی و ئامۆژگاریە چاکەکان. جا ئەم ئومێد و هیوا دوور و درێژانەی کەوا هەمانە کەس نازانێ کەی تەواو دەبێت و دوورکەوتنەوە و بێئاگاییمان لە قورئان و ئامۆژگاریە جوانەکان ئەمەش هۆکارێکە بۆ دڵڕەق بوون. ئەو تۆڵ و ئەمەدا واتە ئەو ماوە زەمەنیەیە کە ئینسان نازانێ هەر چاوی لەدا هاتووە، ئەو ماوەیە کەوا لە ئینسان دەکات بەربەستێکی بۆ دروست بکات لە نێوان خۆی و لە نێوان ئەوەی عەقڵ و دڵی معریفە و زانست و زانیاری چاکوەر بگرێت. جا ئەم دڵ و عەقڵا ئەگەر وەحی خوایی پێنەگەیی، ئەگەر زانیاری و ئامۆژگاری پێنەگەیی وشکە بێتەوە ڕەق دەبێت، چونکە زانستی سوودبەخشی پێناگات وەک ئەو زەویەی کە ئاوی پێناگات بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ چۆن ڕەق دەبێت. ئەمیش ئاوایە ئەی چی بکەین؟ هیدایەتی قورئان ئەو ڕۆح و گیانەیە کە دڵ زیندوو دەکاتەوە، ئەو ئاوەیە کە تەڕ و پارا و نەرمی دەکات، جا اگر ماوک زور بو لنیوان دلو خویندنی قرآن دا یان جوی گرتن لفرمایشت مبارک کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یان زانستی کی بسود یان بیرکرنوال لده صلاتی خوایی او واتایی کی زور قرس من پیداتو وامن لی اکات کتی بگین ام دلی اما وك الزاوية وشكلات وكيلهات وكالبيابانا لوشكيا وايليت أم دلش الرق دبيتو باشانش دميت خواي قوري لقرآن بيروز داد فرميت لسورة حديد دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ابن كثير مفسر قرآن رحمة خايل بيد فرميت درباريم آيتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واتعيكاتي نهات وكأمدلا أمدلي إيمان دارا نرم ببيتوا لكاتي ذكرو يادي خوادا لكاتي موعظو آموشقاري دا لكاتي يوغرتن لقرآن دا وليتي يجيشتنو بابندبون بيو جيبجي كردني وباشن رب العالمين دفرميت ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خواهي قورن نهيدكات قد غدكال إيمان داران كخويان بشبهين بواني كوا هلقري كتب أسمان يكان بون لبيش أوانوا لجولكو مسيح يكان چيان كرد سكاريان كرد كتبكي خواهيان قوري بدستكاني خواهيان أم پيام خواهيان بپاره کی کم فروشتیان خستیان پشگویان راجعوازکانیان تی کل کت ایتر ام دینه لحقیقتی خویان نما زانو راهیبو احبارکانی خویان کرده هاو بشی خوا بهویم کاریانو ام روشتن نشیاو نادرستیانو دلکانیان رقد بو کدلیش رق بو یتر آموشگاری ور ناگریت کدل رق بو یتر نرم نابیتوا بوعدی بهشت یان بهرشی دوزخ وزوریشان لوان وک آیت کافر میت فاسقن جار رقی دل برنجامی او طول الامده او ما ودريجه كوال كتاب اخوا لقران كي اخوا دركو تويتوا سود من لي ور نغرتوا استفاده من لهدايه نور كي ور نغرتوا او جياني كد بخشي دي بخشي تو بدل يمي برنكو تو سيد برحمت بي لباسیم آیت مبارکه داده فرمید دلی مروف زو حل دگره توا زوشتی لبیرده چه توا ناستیشا زو روشنایی تیده چه تو پرشنگ داده توا جا اگر ماوی کی زوری بسر چو یاد نخرایه و ذکر و یادی خوایی نکر رق دبیت روشنایی که ده کجیت و تاریک دبیت بوی بردوام ام دل پیویستی بوهی یاد بخریت و بو اوی ذکر و یادی خواب کات بو اوی ملکچو خاشع بید کاتبی بدری لم دلا بو اوی و روشنایی درکات ابی به بردوامی با آگا بیتو لغفلتو بی آگایی به دور بیت بو اوی توشی دل رقی نبیت هر امیه ابو موسای اشعری رضا و رحمتی خوای لی بیت آگا داری قتاب یکانی زانز دکات بوی کوا آگا تان لی بیت ما وکان تان لگل قرآن دریج نکنوا بویا نامه یک دنیره بو قرآن خوینکانی بسرو پیان دلیت کسی صد کس بون قرآن یان دخوین پیان دفرمه ایو چاکترین خلکی بسرن و قرآن خویندن خوینکان یانن بی خوینن با ما وزور نبی لبینی ایو خویندنی قرآن دور مکونو لقرآن پشجوی مخن های ما رمزان و رمزان چین خزمتی قرآن دلکان تان رقبیت هر وکو چون دلی پیشین کان تان رقبو به های دور کوتنویان لپیامی خوادا هاولی نازداری پیغمبری صلی الله علیه و سلم عبدالله کری مسعود فرمید ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم بام ماوي نيوان إيوو قرآن چون خزمتي قرآن لتي قيشتني جيبا جي كردني زور نبي چون كدلا كانتان رقبت خوش بيستان كواتبم خالانا تيدقين كا ابی انسان زور ورد بید و زورش آگای لخوی بید و زورش دلسوزی خوی بید بو اوی ریگه ندام دلی رقبی چون که گر رقبو حق نابسته حق نابینه دا ناسلتی بو بیستنی حق گوی رایل نابی سرکش دبی لگناح اتلیتا و ولام دروی شیطان ابید بای خواه پنا من با او کاتا توبنا کاتو دوزخش جی بید خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود درو درون من نرمونیان که تو لدل رقیب من پارزید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: رادیوی محراب دمجک با بانگوازی پیامی اسلام.